Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

صحة والعافية في هذا اليوم السبت 26 سبتمبر 2026 14 ربيع الثاني 1448 التوقيت السادسة 51 دقيقة. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا عظيم نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أمين يا رب العالمين. واحدة واحدة في الطريق سيسروا احنا ما نجريوش، فما إشارات مرور نحترموها، وبطبيعة الحال كيما خرجنا من ديارنا لباس نرجعوا ديارنا لباس، ما ننسوا دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. حبيت نعلم المستمعين الغالين أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم بنزرة منزل بورقيبة تعلم حرفائه الكرام أنه في إطار الأشغال الضرورية والمستعجلة لإصلاح العطب الطارئ الذي جد على القناة الرئيسية قطر 1000 ملم، سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من معتمديات العالية، رأس جبل غار الملح، مناطق العقب والحتحات، سيدي منصور وجويودة من معتمدية منزل بورقيبة، ومناطق العزيب ومغراوة من معتمدية منزل جميل، وهم كلهم من ولاية بنزرت من الساعة 7 صباحا من يوم السبت 26 سبتمبر 2026. ويرجع التزويد تدريجيا بداية من الساعة 6 صباحا غدوة الأحد 27 سبتمبر 2026 بعد الانتهاء من أشغال إصلاح العطب والذي سيتواصل على مدار الساعة. هذا يا بلاغ يحلمونا ناخذ احتياطاتنا ومش مشكلة، تعودنا على تجاوز الصعوبات بالتضامن والتكافل مع بعضنا، واللي عنده ما بزيد يعطي لجاره، وناخذ احتياطاتنا، وبطبيعة حال ربي إن شاء الله يكون في عون كل إنسان يخدم ضمير، كل أيضا مسؤول يفكر أنه يصلح ما أمكن إصلاحه في المياه والكهرباء والطرقات وكل شيء. وربي يحب الإنسان اللي يبدع في العمل متاعه. سيدنا عليه السلام قال لنا إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. واحد من الخيان سألني قال لي احنا العرف الجاري متاعنا في تونس الراجل هو اللي يخطب المرأة باش يتزوجها. قال هنا السؤال، ينجم الأب ولا الأخ باش يعرض بنته ولا أخته على شخص باش يتزوجها؟ نجاوبوه وقولوا له يجوز للمسلم باش يعرض بنته ولا أخته على من يرى فيه الصلاح للزواج بها. ريت إنسان طيب كذا نحب نعطيه بنتي ولا أختي بشرط موافقة الطرفين، يعني الشخص هذايا وبنتي وإلى أختي. وعندنا الخير الدليل على هذا قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الفتاتين كزوج بنات اللي سقى لهم وعبى لهم الماء، خير الدليل على ذلك حيث ورد في قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. واحدة من الأخوات البنات هذوما تمشي يعني بحشمة وبأدب وبوقار، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. بول بنيات قالوا ما تخافش منعت من كيد الظالمين اللي يحبوا يعني يقتلوه. قالت إحداهما يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك يعني أن أزوجك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك
ستجدني إن شاء الله من الصالحين. صدق الله تعالى. انطلاقا من الآية هذه يمكن للراجل عرض بنيته وإلا أخته للزواج من شخص معين رأى فيه الخير، إنسان طيب، إنسان تتوفر فيه الشروط اللي يتهنى على بنته. معك السيدة لك ما فهم حتى إشكالية. وسيدنا صلى الله عليه وسلم قصته مع خديجة، خديجة هي اللي بعثت الخادم متاعها سيدنا صلى الله عليه وسلم تطلب يده على خاطر

0: معناته إنسان أمين، إنسان طيب، إنسان يتمتع بأخلاق عالية، كما قال ربي سبحانه وتعالى في أمر محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله تعالى. في النهاية نقول رب يرحم أبائنا وأمهاتنا وشهداء الأبرار ومشايخنا اللي قررونا ودرسونا وعلمونا. رب يشفي المرضى، رب يمتعنا بالصحة والعافية، كذلك رب إن شاء الله يوفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. أمين يا رب العالمين. دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرة أكسجين.
1: قبس من الإيمان،
2: قبس من الإيمان.
1: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة، من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
3: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
4: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
3: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
4: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
3: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال وتبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبه على 98-440-621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
5: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح أبواب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذانا. البيبي تنس من 4-6 سنين، من 6-10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذانا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزر ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذانا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
6: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
7: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار.
1: واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
9: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3 في 10 متاع الصباح في منزل بورقيبة، فيه نشير السوداني أم هاني. الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود، شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: صناعي وتابع الضمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
0: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية.
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح. وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055. تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
4: ألو
5: ألو، صباح الخير. نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
4: شكون معايا؟
5: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
4: أما منين نبدأ؟
5: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
6: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح. للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدا من هنا.
7: راديو اكسجين افريم،
8: صوتك الصوت العالي.
9: نحن معكم اعوام من الصوت والحكايه. شكرا، شكرا للاتصال اللي جمعنا بيكم، فانتم مستمعينا الاعز. انتم ديما السند والقلب النابض للاذاعه، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الاقرب، نعملوا ديما باش نبنيو مع بعضنا اعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معاكم، نوصلوا اصواتكم، احنا نسمعوكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيوكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعة ولاية بنزرت، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال، ديما معكم. إحنا معكم نقدم محتوى يليق بكم. أكسجين فام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أف أم. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
2: أهلا وسهلا، سعد الله صباحكم بكل خير. مرحبا مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، بكل حد معدل موجته على موجتنا. مرحبا بكم من الناس الكل كالعادة والعوايد. نبدأ صباحنا بخير الكلام وخير الدعاء، دعاء الصباح، ونقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم في هذا الصباح نسألك أن تفتح لنا أبواب رحمتك، وأن تيسر لنا أمورنا، وتشرح لنا صدورنا، وتبارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا وعافيتنا. اللهم اجعل هذا اليوم بداية خير وفرج وسعادة، واكتب لنا فيه ما نتمنى وما هو خير لنا، واصرف عنا فيه كل سوء ومكروه. اللهم ارزقنا قلبا مطمئنا ونفسا راضية وعملا صالحا متقبلا، واجعلنا من عبادك الذين تحبهم ويحبونك. اللهم إننا نستودعك أنفسنا وأهلنا وأحبتنا، فاحفظنا بحفظك الذي لا يضيع، واكفنا شر ما نخاف ونحذر. اللهم اجعل صباحي هذا مليئا بالنور والبركة، وابعد عني الحزن والهم والضيق، وارزقني القوة والصبر والحكمة في كل ما أواجه. اللهم إن كان في هذا اليوم رزق فسهله لنا، وإن كان فيه خير فقربه منا، وإن كان فيه شر فاصرفه عنا واصرفنا عنه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، وتب علينا توبة نصوح. اللهم اجعل لساننا عامرا بذكرك، وقلبنا متعلقا بك، واجعلنا من الشاكرين لنعمك، والصابرين على قضائك، والراضين بقدرك. اللهم نسألك صباحا جميلا وهما راحلا، ورزقا واسعا ودعاء مستجابا، وقلبا سعيدا ونفسا مطمئنة، وتوفيقا في كل خطوة نخطوها يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا اليوم خيرا من سابقه، وافتح لنا فيه أبواب الخير والبركة، واجعل خاتمته فرحا وبشرى ورضا منك يا رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر روعاتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي. اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومالكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، كما صليت على نبينا إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا جبار يا ذا القوة المتين، اللهم اجبر قلوبنا جبرا أنت أهله ووليه. اللهم صب علينا الرزق من حيث لا نحتسب، وارزقنا رزقا واسعا عاجلا غير آجل. اللهم يا واسع الرزق ذا الفضل المتين، ارزقنا من فضلك الواسع من حيث لا ندري ولا نحتسب، وبارك لنا فيما رزقتنا إياه. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان رزقنا معدوما فأوجده يا رب العالمين، وإن كان موقوفا فأجرمه، وإن كان ذنبا فاغفره لنا، وإن كانت سيئة فاغفرها لنا يا رب العالمين وامحها لنا، آمين يا رب العالمين. وإن كان رزقنا يا رب العالمين ما موقوفا فأجره لنا، وإن كانت خطيئة فتجاوز عنها، وإن كانت عثرة فأقلها يا رب العالمين، وبارك لنا في جميع ذلك، إنك مليك مقتدر، وما تشاءه من أمر يكون، يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. 7:37 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، موعد جديد من برنامجكم متينة للسبت متينة للويكاند. ميرسي بكل الناس الكل معدلين موجاتهم علينا وقاعدين يسمعوا فينا، تشربوا في قهوتكم، قاعدين ربي ماشيين تخدموا تقراوا، مروحين زاد كيف كيف من الخدمة بعد فترة طويلة من العمل الليلي. إن شاء الله ربي يعين الجميع، إن شاء الله ربي يوفق الناس الكل. دوكو تعدلوا موجاتكم علينا وتسمعونا، خاصة بعد شوية باش نعطيو حالة الطقس في مختلف معتمدية ولاية بنزرت. لكن قبل هذايا خلينا نحكيو البلاغ اللي أصدرته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه دونك بخصوص انقطاع في الماء الصالح للشراب. دونك أعلمت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم بنزرت ومنزل بورقيبة خرفائها الكرام بأنه في إطار الأشغال الضرورية والمستعجلة لإصلاح العطب الطارئ اللي جد على القناة الرئيسية قطر 1000 ملم، باش يتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بكل من المعتمديات التالية اللي باش نذكروها. دونك معتمدية العالية، معتمدية راس جبل، معتمدية غار الملح، ومناطق كما العقب، الحتحات، سيدي منصور، الجواودة من معتمدية منزل بورقيبة، مناطق العزيب، مغراوة من معتمدية منزل جميل من ولاية بنزرت، ابتداء من الساعة 7 صباحا من يوم السبت 26 سبتمبر 2026. من المنتظر أن يتم استئناف التزود تدريجيا والتزويد تدريجيا بداية من الساعة 6 صباحا من يوم الأحد 27 سبتمبر 2026، بعد ما يكملوا من الأشغال إصلاح العطب اللي بيش يتواصل على مدار الساعة. دونك الماء بيش يقص أبارتير من 7 دايوغ الوقت هذية، ويرجع غدوة أبارتير من 6 أمتع الصباح نهار لحد 27 سبتمبر 2026. تناخذوا أكثر تفاصيل بعد شوية، ونوفيكم بكل المستجدات، وقدوا معنا في الاستماع.

0: كاميليا كابيليو توصلنا للقي تذيا هافانا. مرحبا بكم الناس الكل. خلينا نتعرفوا على حالة الطقس بخصوص السبت اليوم, وخاصة باش نركزوا على ولاية بنزرت. دونك اليوم السبت 26 سبتمبر 2026, تقريبا مختلف النماذج سواء الأوروبية الألمانية والأمريكية. اتفقت اليوم أنه فما إمكانية متاع مطرة خفيفة صباح على ولاية بنزرت ومختلف المواطن دي دي وغلبان حسيتها كيف شفنا تساقطت هامة للأمطار, وربي يرحمنا خاصة ليلة السبت والليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت. الحمد لله ربي يرحمنا. زادة كيف برشا نماذج كما قلنا أوروبية وألمانية اتفقت اليوم أنه فما تساقطات هامة للأمطار على مستوى ولاية بنزرت ومختلف المعتمديات. دونك زادة كيف بالنسبة لدرجة الحرارة تقريبا المحسوسة 25 درجة, دونك فما انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة هذه بالنسبة لولاية بنزرت ومختلف المعتمديات التابعة لها. سينوبسي فعام اليوم طقس السبت 26 سبتمبر 2026, من المتوقع أنه يشهد طقس السبت سحب أحيانا كثيفة تكون مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بالشمال والجهات الشرقية للوسط والجنوب, مع سحب عابرة ببقية المناطق. بالنسبة لدرجة الحرارة تجر انخفاض طفيف وتكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق, فيما البحر يكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج بالشمال. هذه بالنسبة لتوقعات طقس اليوم السبت. سنو نحب نذكر الناس اللي تحقت بنا توا ببلاغ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه, دونك تعلم أقاليم بنزرت وزاد كيف منزل بورقيبة حرفائها الكرام بأنه في إطار الأشغال الضرورية والمستعجلة لإصلاح العطب اللي صار على القناة الرئيسية قطر 1000 ملم, باش يتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب من كل من معتمديات العالية, راس جبل, غار الملح, مناطق العاقب, الحتحات, سيدي منصور, الجوودة, من معتمدية منزل بورقيبة ومناطق العزيب ومغراوة, من معتمدية منزل شميل من ولاية بنزرت ابتداء من الساعة 7 صباحا من يوم السبت 26 سبتمبر 2026. من المنتظر انه يتم استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 6 صباحا يوم الاحد 27 سبتمبر 2026, بعد الانتهاء من اشغال إصلاح العطب اللي باش تتواصل على مدار الساعة. فوالا متواصل معاكم برنامجكم متينة للسبت متينة للويكاند, وقعدوا معانا في الاستماع.
1: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح, اوتيك, ماتر ولا راس جبل, سبوت نوتيك والفيو بور, كسكروت اللي بيناديك, رشتة نجارة, بوري منكوس وكلامار, يا حوات على بنزرت في المنار.
2: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء, وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900, الكرومة ب 32 دينار و900, الفكرة ب 35 دينار و900, أما الصدرة, المرقز, الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكانك بالحق ناوي على هنا, ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاريس ماركت مدخل العالية, ملكة المونة على 22 712 499, وإلا 24 407 252.
3: ماكس بروتكسيون, خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها, استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية, فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم ديرا

0: مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو أ أ زد. مي لافيش تستنى، أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم ليزيكيبمون إلكتريك إي إلكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 56، 23 705 56، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايوم كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس و بيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي، و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
1: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20 661 0066، و الا 50 30 30 99. ايكول نزهة، تعلم، اتقن و ابدا مستقبلك في عالم الجمال. تبليسيتا.

0: Radio Oxygène FM.
1: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
2: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
3: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
2: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
4: تحياتنا للجميع، مرحبا بكم. بلاغ يهم المتسكنين تاع معتمدية راس جبل. دونك الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب باش تحط الرحال كيف كيف على غلال بقية المعتمديات في معتمدية راس جبل. دونك الحملة الوطنية تحت شعار من أجل إنسان وحيوان أكثر أمانا. دونك التلقيح إن شاء الله باش تكون موجودة وحاضرة، تلقيح للوقاية لحماية عائلتكم والمجتمع. دونك تحميوا الحيوانات نتاعكم والكلاب زادا كيف كيف من داء الكلاب لمقاومة ولجعل مقاربة صحية موحدة. دونك إن شاء الله غدوة 27 سبتمبر 2026 قدام المدرسة الابتدائية 18 جون في 1952 بمعتمدية راس جبل التلقيح يكون مجاني وإجباري. دونك تكونوا موجودين غديكا كما قلت نهار الأحد 27 سبتمبر 2026 قدام المدرسة الابتدائية 18 جانفي 1952 بمعتمدية راس جبل. دونك باش تكون فما خيمة بيطرية للتلقيح ضد داء الكلب بمعتمدية راس جبل. دونك بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت، خلية الإرشاد الفلاحي براس جبل، زادا كيف كيف باش يكونوا أطباء بيطريين صحيين براس جبل والعالية، زادا كيف كيف بدعم الدائرة الصحية الأساسية براس جبل والهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي براس جبل باش يكونوا حاضرين وموجودين في الليفينمو هذايا. دونك تهزوا الحيوانات الأليفة متاعكم وتعمل لهم التلقيح اللازم باش تحميوا ريحكم، تحميوا حيواناتكم، تحميوا صحة حيواناتكم، تحميوا صحتكم انتم وصحية اللي دايرين بكم، وخاصة لحماية أنفسكم من الأمراض. سينو في موضوع آخر، في إدارة تصدي للشبهات الإجرامية وتعزيز الشعور بالأمن نفذت منطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة وفرقة النجدة بمنزل بورقيبة ومركز الأمن الوطني بسجنين حملة أمنية واسعة النطاق أسفرت عن إيقاف مفتش عنهم لفائدة هياكل أمنية وقضائية مختلفة وفرين من العدالة في قضايا تتعلق بأفعال إجرامية متنوعة، من بينهم شخص صدر في شأنه 55 منشور تفتيش وإيقاف مروج مواد مخدرة، إلى جانب تحرير عدد من المخالفات المرورية الأخرى، وأيضا زاد كيف كيف حجز عدد من الدراجات النارية دون وثائق قانونية. دونك الحملة هذه تندرج في إطار العملية الأمنية الرامية إلى تعقب العناصر المفتش عنها والتصدي مختلف مظاهر الجريمة. الأمر ذي يعزز الأمن في المنطقة ويحمي سكانها. دونك هذه هي المجهودات الحقيقة اليومية والمتواصلة لقوات الأمن في مختلف المعتمديات بولاية بنزرت للتصدي للجريمة والجريمة المنظمة، وزاد كيف كيف لحماية السكان وتعزيز الأمن والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، وأيضا زاد كيف كيف لتعقب العناصر المفتش عنهم. دونك هذه مجموعة من الحملات الأمنية المتواصلة، زادة كيف كيف للقبض على المروجي المخدرات اللي قاعدين يروجوا في المخدرات في المدارس المعاهد. دونك يكونوا موجودين زادة كيف كيف في محيط الجامعات لترويج المخدرات والسموم للشباب. قوات الأمن كانت موجودة في المرصاد ومازالوا خدمة كبيرة على مستوى مختلف المعاهد والمدارس لضبط وإيقاف العناصر هذه، لنعود نقول قاعدة تروج في السموم وقاعدة تهدم في مستقبل كامل مال وخصمان تاع شباب وصغيرات. دونك احنا بدونا ننخرط ونكون موجودين في الحملة الوطنية الكبرى للتصدي لآفة المخدرات. فوالا، دونك تقريبا هذه أغرب أكثر الأخبار والعناوين. سنو زادة كيف كيف مازلنا متواصلين في بنزرت ونحكي على مجموعة من الزيارات الميدانية اللي قاعدة تقوم بها ولاية بنزرت لتشمل مجموعة من الجهات لمتابعة زادة كيف كيف نسق تقدم أشغال عدد من المشاريع العمومية اللي تهدف إنها تقرب المواطن وتعزز جاذبية الجهة التنموية والاجتماعية. دونك مجموعة زادة كيف كيف من المشاريع اللي من المهم برشا أن تصير المتابعة اليومية متاحة دونك بشكل يومي ومتواصل لضرورة معناها متابعة فما مشاريع مالوغوزمون أنها تصير اللونسمون متاحة ولكنها تقف. دونك لازم في كل مرة الجهات المعنية بولاية بنزرت يقعدوا ديما في متابعة لمختلف الأشغال والمشاريع هذه. سينا في ولاية بنزرت تنظيم يوم إعلامي جهوي حول البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد. دونك احتضنت قاعة المحاضرات الكبرى بولاية بنزرت بمقر الولاية فعالية اليوم الإعلامي حول البرنامج الوطني لتوفير أضاحي العيد بتنظيم مشترك من المصالح بتاع وزارة الفلاحة الداخلية التجارة لعرض الامتيازات المالية والفنية المسندة لفائدة المربين وأهداف البرنامج الوطني. دونك ولي بنزرت أكد في الشرف على افتتاح أشغال اليوم الإعلامي الجهوي في الولاية الحرص من انخراط بفعالية في هل تنفيذ البرنامج هذايا وضرورة زادة كيف كيف توفير أضاحي العيد. نعرفوا مالوغوزمون عم نقول كما شفنا الأزمة الكبيرة اللي عشناها على مستوى الأضاحي مهم برشا أنه تصير خدمة كبيرة القدام لتجاوز هذه الأزمة اللي عشناها في الأعوام الفارطة وقت اللي يوصل معناها سوم العلوش أقل حاجة 1,200,000-1,300,000 في ظل معناها مالوغوزمون مقدرة شرائية مدهورة برشا للمواطن التونسي في ظل زادة كيف كيف شهري طايحة برشا في الاقتصاد التونسي. دونك مهم برشا أنه تصير خدمة كبيرة من توا باش نمنعوا رواحنا ونمنعوا البلاد من المشاكل اللي شفناها قبل في العيد الفارط ولا حتى في العيد اللي قبل هذايا. ولا دونك هذه هي أبرز النقاط المهم برشا وإحنا نركز فيها اليوم معكم. مازلنا متواصلين معكم مازلنا متواصلين في مختلف فقرات برنامجنا. دونك قدوا معنا في الاستماع راجعين ومتواصلين.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: Radio Oxygène FM. Publicité.
1: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيوبور كسكروت البلابي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الادوات عالية الجودة امتو من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوس وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639

0: 2066.
1: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في اللي زيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
2: لتلسيم والمعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
4: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون وجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاحة الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني، الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا، تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

بشموعه ما نخلي دموعك تتقاتر والهيوم نكسر بيك الخاطر عيني لك والغزرة لغيرك مش الثانية اللي لها باطل ما تشمتهم يوم علينا خبي الدمعة بالتبسيمة يا ناس من الكلام يزين بربي يزين عميتوا العين لي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البيا ما تقولوا

0: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
1: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: تحياتنا لكم 9:18 دقيقة. مرحبا مرحبا. نحكيه على جديد الاشتراكات المدرسية عبر المنظومة الإلكترونية. تفاصيل أكثر شن تعرف عليها حاضر معنا ضيفتنا عبر الهاتف السيدة شيرلي الجبارية المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرة. مدام شيرلي أهلا وسهلا مرحبا.
3: صباحي مدام عواطف وصباحي للمستمعين مستمعات المستمعين لكل أكسجين فام. اليوم عندنا احنا الحقيقة مولود جديد فيما يتعلق باشتراكات النقل المدرسي. هو احنا هذايا برنامج اسمه برنامج مجانية النقل البري لفائدة التلاميذ وطالب المجتمع العائلات الفقيرة وعائلات محدودة الدخل. نفذوا فيه من عام 2020 بالاشتراك مع شركة الجهوية للنقل بنزرت. كنا نفذوا فيه بطريقة ورقية معناها كل تلميذ يمشي يهز ملفه للوحدة المحلية نجمع الملفات نوصلهم لشركة الجهوية للنقل تعطينا بعض الاشتراكات. تو الحمد لله دخلنا في مرحلة جديدة تربحنا الوقت وأكثر معناها تنظيم أنه التلميذ يدخل على التطبيق عن شركة الجهوية للنقل يعمر بياناته الكل ثم بعد نهارين تكون البطاقة اشتراك النقل متاعه حاضر يمشي يسلمه من الوحدة المحلية. يعني هو بيده التلميذ ما عاد يهز في يده كان صورة شمسية فقط ترى ما عاد يسكاني لا يسكاني ملف لا بطاقة تعريف وليه لا حتى شيء. جست هو باش يحط المعرف الوحيد متاعه كتلميذ فقط تقاطع البيانات على مستوى المركز الوطني للإعلامية بين وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية وتمشي بعد المعطيات هذه كل شركة الجهوية للنقل اللي هي تقوم ب معناها اسناد الاشتراك اللي هو ولا تو ما نعرفش كان شفتوه ولا كيما بطاقة تعريف وطنية معاش اشتراك ورقي معناها.
2: خيبية خيبية.
3: انا تو هنا من هنا ندعو كل الاولياء انه كيسجل في منظومة الحياة المدرسية موش يسجل ببطاقة تعريف رئيس العائلة اللي هو جنرال مولبو
2: اي
3: بس نفس البطاقة ديما يسجل بنفس النمر بطاقة تعريف خاطر التقاطعات ديما تصير على بطاقة تعريف نتاع رئيس العائلة. يمشي يسجل في المنصة نتاع شركة الجهوية للنقل ماذا بنا ما يسجلش برقم بطاقة تعريف نتاع الأم ولا نتاع حد آخر خاطر كيكا يطلع ماهوش من المنظورين ونلقوا إشكال من بعض. يعني احنا شنسهلوا العملية على الولي. الحاجة الثانية بالله الأولية رجاء الناس الكل تهز صورة شمسية كيما نتاع بطاقة تعريف وطنية بالله ما تصوروش ولادكم بالتليفون ولا حاجة راهو بعد الشركة تلقى صعوبة باش الصورة هذيك تحطها في الاشتراك النقل المدرسي وراهو هذايا الكل باش نوفروا الوقت على التلميذ وعلى الولي. جيت الصورة تكون صورة كيما نتاع بطاقة تعريف وطنية فوتو دو كارت ديدونتيتي اللي نصوروهم كيما قبل. الحاجة الأخرى فما أولياء باش يتسائل ويقول لك انا مشيت باش نسجل ولدي ولا دخلت بتليفوني باش نسجل ولدي تسجل واحد والثاني لا. الاشكال شنو فما ناس سجلت مخر نهار 14 و15 سبتمبر المعطيات هذيك مازالت ما وقفتش معالجتها على مستوى الاعلامي. نصبروا شويه دي سي نهار الاربعاء بقدره ربي تكون الناس كلها موجوده في بس المعطيات. يعني ما يتقلقش الولي يقول راني انا معناها ما لقيتش ولدي ولا كيفاش باش نعمل واش تصير نخلص لا ما تخلصش. واحنا اتفقنا مع شركه الجهوية للنقل مشكوره باش يواصلوا الاطفال والتلامذه يركبوا الى حين تتسول الوضعيه هذه. هذه شويه خاطر الولي قصر في التسجيل سجل مخر
2: بيه.
3: حاجه الاخرى اشتراكات النقل المدرسي راهي مجعوله الايام الدراسه كي نكوشوا في التطبيق ما نكوشوش الاحاد والاعياد. احنا تاع ايام الدراسه وان شاء الله سنه دراسيه موفقه للجميع. نحن في الاداره الجهويه معناها مفتوحين على الكل هاو النمر نعاودو تاع التليفون اللي يلقى اشكال يتفضل 72 431 466 في الاوقات نتاع الاداريه من الاثنين للجمعه. وحداتنا المحليه زاد كما تعرفون في 14 مارس الماضي، اللي عنده سؤال ولا تقلق فيه في تسجيل ولا لقى صعوبه، مرحبا انا بحبه
2: يتصل بكم. به مدام شتلي، خلينا نفكروا الناس المعنيين بالاشتراكات المدرسيه،
3: الناس اللي عندهم بطاقه علاج مجاني وبطاقه علاج بنظام التعريف المخفض، كرني لابي بالكرنيه صر كيف ما يقولوا هما، تلميذ مهما كانت المرحله اللي هم سجل فيها،
2: مهما كانت
3: اعدادي ثانوي، الطالبة وليداتنا متاع وليداتنا متاع تونس متاع مزر، اللي مثلا يسكن في مزر بورقيبة ويقرأ في جرزون، يسكن في مزر بورقيبة يقرأ في مزر عبد الرحمن، ما عندوش فوي هذا عنده الحق باش يمشي ياخو اشتراك داخل المدرسة.
2: تخيبيا
3: حاجة أخرى، الطالبة اللي جاونا من ولايات أخرين يقرأوا عنا في بنزرة كذلك عنده الحق، ما عندوش فوي عنده الحق في اشتراك نقل المدرسة. وهذه الكل هتحملوا على نفقة الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنزرة كما في سائر ولايات الجمهورية. وزارة الشؤون الاجتماعية تخصص اعتماد مالي كل عام للنفقة هذه، معناها جزء التلميذ ولا الطالب يمشي يسجل على التطبيقة ومن بعد يجي يسلم الابونمون تاعه في شباك التسليم، يحط شؤون اجتماعية خاطر احنا يلزمنا معناها نجمعوا الاشتراكات وبعد احنا اللي نوزعوا.
2: فكنا في التطبيق الموقع ندخل
3: www.srtvisor.com.in
2: تري تري بيان. مهم برشا، دونك واضح تقريبا كل النقاط. مدام شاذلية شكر كبير ليك، يعطيك الصحة على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. مدام شاذلية الجبيري مديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت. دونك فوالا كما سمعتوا مدام شاذلية قالت انه في جديد الاشتراكات المدرسية توليوا تنجموا تسجلوا اولادكم وصغاركم على الموقع الرسمي www.crt.bizert.com.in. دونك تدخلوا غاديك تسجلوا، تقول مهم برشا انكم تسجلوا الاشتراكات نتاع النقل المدرسي ايام المدرسيه فقط، معناها ما تحطوش العطل وايام الاحد لانها ماهيش مشموله. جيبوا صوره شمسيه كما صوره بطاقه التعريف الوطنيه، مش تصويره انت مصورها بالتليفون لانه ما تتقبلش وما تنجمش تتحط، معناها بعد يلقاو صعوبه. ديما نفس بطاقه التعريف اللي انت مسجل به كابو والا معناها لرب العائله بصفه عامه، اللي عنده مثلا الكرنية الأصفر والكرنية الأبيض، نفس البطاقة التعريف اللي انت مسجل بها تحط بها وسجل بها في الاشتراك المدرسي، ما تحطش بطاقة تعريف واحدة أخرى لأنه ربما بعض الأمور تكون ماهيش واضحة. كما قالت مدام شاذلية، دونك بطاقة علاج مجاني كرني أبيض وكرني أصفر مهما كانت المراحل متاع الابتدائية، سواء ابتدائي إعدادي ثانوي وحتى الطلبة زادة كيف كيف، وحتى اللي جايين من خارج ولاية بنزرت هم معنيين زادة، ومخدوش فوايهم زادة معنيين بالنقل المدرسي، ويتصلوا بأقرب وحدة للشؤون الاجتماعية بولاية بنزرت وإلا يطلبوهم على الرقم التالي 72-431-466. دونك نعود ونقول 72-431-466. دونك هذا هو الرقم التابع للوحدة متاع الشؤون الاجتماعية بولاية بنزرت. شكرا لكم انتم على الاستماع، متواصل معكم في برنامجكم ماتينال السبت ماتينال الويكاند. دونك هذا كيف كيف العائلات اللي ملقاتش سند، تكلمنا أكسجين وإحنا طانا لقوهم الحل. دونك مهم برشا هذا إذا أكسجين فهم ديما تحل لكم البيبان، ديما توصل لكم صوتكم، ديما تكون حاضره معاكم. دونك في الاطار هذايا اذاعه اكسجين فام عبر موجاتها توجه النداء لكل حد قاعد يسمع فينا توا. بالنسبه للعائلات اللي ما لقاتش السند، اللي ربما مستحقين مثلا ادوات مدرسيه، مستحقين مجموعه مثلا من الاعانات كوسوا هي، دونك يتصلوا بينا على رقمنا 31-10-98 عبر موجات إذاعة أكسجين فام، وإحنا تنلقاو لهم حل. بالنسبة زادة كيف كيف الناس اللي ما لقاتش دوايات، نعرفوا زادة كيف كيف فما ناس تلقاها تلوج على دوايات متاحة، ولا تلقاها مثلا الطبيب عطاها أغدونوس وهو ما عندوش فلوس باش يشري الدواء هذاك ومستحق، تلقاها على الأخر وحالة استعجالية كبيرة برشا. دونك زادة كيف كيف إحنا إذاعة أكسجين فام دونا نوصلوا صوتكم ودونا اجتماعي بال الأساس أنه وإحنا زده كيف كيف نكونوا حاضرين مع مختلف المستمعين والمستمعات اللي يكونوا مستحقين إحنا موجودين على في خدمتكم الناس الكل. زده كيف كيف الأدوات المدرسية إذا كان مازلتوا ما خديتوش أدوات مدرسية لصغيراتكم إذاعة أكسجين أفام توفر لكم بطبيعة الحال كما عودتكم ديما الأدوات المدرسية وتضمن أنه صغيراتكم يرجعوا في أفضل الأحوال. دونك إحنا ديما موجودين معاكم. ميرسي بوكو يعطيكم الصحة السادة المستمعين والمستمعات. لحظات مع الفاصل الإشاري متواصلين برنامجكم متينة للسبت.
4: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
5: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
6: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من النبدأ.
5: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
6: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
5: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
7: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
8: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
9: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
2: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
5: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
2: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
2: وإلا كلمونا على 98 118 231.
10: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضل بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
11: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة، فيه نشير السوداني أم هاني. الراح وشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود، شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: مع تي بي ام مغراوي تهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
1: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026 حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبيكو

0: طرزوا برشا حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
1: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
0: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
2: ألو
3: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
2: شكون معايا؟
3: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقولك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
2: أما منين نبدأ؟
3: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر BTP وBTS، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: انا عوضت في العوني نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
2: انا عوضت في العوني نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اكسجين افام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمع.
3: العشرة مرحبا مرحبا اهالينا في معتمدية اوتيكا الصيدلية المفتوحة يومي سبت 26 لحد 27 سبتمبر 2026. تلقاو صيدلية سونيا الاجري حرم الهاشمي وسط مدينة اوتيكا على الطريق الرئيسي، وكيف كيف تلقاو زادة صيدلية الهام البجاوي حرم بوهاني شارع 14 جام في اوتيكا الجديدة على الطريق الجهوية 337-337 الرابطة بين اوتيك وراس جبل. تلقاوها مفتوحة بالنهار يومي السبت والأحد، وصيدلية الليل بحي الهضاب على الطريق الوطني عدد 8 اللي تربط بين تونس وبنزرت قدام المعهد الثانوي بأوتيك. هذوما الصيدليات اللي تلقاهم مفتوحين في معتمدية أوتيك. دونك احنا ديما نحاولوا نعطيوكم مختلف الصيدليات اللي تكون مفتوحة على امتداد الويكاند. برشا مواطنين يطلبون ويسألون على الصيدليات المفتوحة في مختلف المعتمديات، دونك احنا ديما نحاولوا نعطيوكم معناها هكا الصيدليات اللي تكون متعودين بها تكون مفتوحه في الويكاند. دونك على مستوى معتمديه غار الملح تلقاو صيدليه السراج بشارع بورقيبه قرب مركز البريد، تلقاو بالزواوين الصيدليه المفتوحه صيدليه سمية عبد المؤمن على الطريق

الجاوية عدد 69 قدام جامع القرية. هذه بالنسبة لمعتمدية غر الملح، هذه الصيدليات اللي تلقاها مفتوحة على ذمتكم بالنسبة لغر الملح ومعتمدية أوتيك. شكرا لكم على الاستماع، متواصلين معكم برنامجكم ماتينا للسبت، ماتينا للويكاند، برشا فقرات تستنى فيكم. ما عليكم كان تعادلوا المجالينا تسمعونا.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افهم بالصوت العالي.

0: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: انا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
0: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
2: شكتك
0: العشرة 18 دقيقة، مرحبا بكم دو غوتوغ من جديد. فقرتكم فقرة أخ شيك تيك مع المهندسة المعمارية مدام جيهان عتيك. صباح الأنوار، مرحبا بك.
3: صباح الفل ورد وياسمين ليك ولليكيب اللي معنا الكل والناس اللي تسمع فينا. يا ربي إن شاء الله نهارهم زين يا ربي، ومحليها الدنيا كيف بردت شوية بنقص علينا شوية ريسك بتاع قصان الضوء وكل شيء دونك والصغار زادة كيف كيف رجعوا يقراوا إن شاء الله ربي نجحهم الكل واللي قصدني إن شاء الله ربي يوجهوا خير. محليها منيرة أمولة والبارح عملت كيف انا على الاخ الحق على الكوكتيل التونسي، قلت لها جايه في ثنيه وعينيا سايب تغمض الكوكتيل محليه التونسية محليه والغنيه الزمنيه محليه. حتى في فروحاتنا تو تنحاتك الجو اللي يصير في الدار تو تحسوا كله هاو برانش هاو درشنوا كله هاي سوري هاي كله هاي في الوتله كله في معناها في البلايص ما عادش فمك الجو العربي اللي في وسط الدار والغنيه ذيك محليه كانت العزيزه والعمه والخاله جونا كلها تتلم جو محليه
0: جو تونسي واحد
3: دونك والعروسه تبدا لبسك اللبسه العربي هذيك محليها دونك فقدناهم هذوما الحاجات. مولا رجعتنا البارح بالحق على الاخر تحيه كبيره مولا محليه الكوكتيل. دونك اليوم باش نحكيو على سوجي جاتني يعني برشا دي كيستيون سورتو تويكا برشا صغيرات رجعوا يقراوا برشا عبيد معناها تعرف تويكا تحذر ديارها للشتاء دونك اللي باش يجيب دهان باش يدهن بعد الصيف واللي باش يحك دار اذا كان معناه مش باش يعمل بانتور دونك نوعيه لي بانتور اللي نستعملوهم وشنو هما لي توندونس اللي طالعين في 2027 بيانتو باش نبداو نحكيو على شنو هما الالوان نتاع 2027 نعرفوا الايامات تجري وديجا براتيكمون بداو بدينا نحضروا ديجا في الالوان اللي طالعه
0: والموضه
3: اللي طالعه نتاع 2027 دونك اهم حاجه باش نحكي عليها اليوم هي لا بانتور مات الدهين المات. برشا عبيد سي لا توندونس برشا عبيد ما عادش تحب تستعمل البانتور اللي باللمعه تحب تستعمل البانتور المات لكن ديما يقعد التونسي نظيف برشا عنا برشا ضوء برشا شمس دونك البقعه ولا التخربيشه ولا الحاجه تقعد في الحيط ظاهره دونك شنو كيفاش نحب نكون على باش نكون نستعمل البانتور مات اللي هي على مود وان ميم طون تكون نوعيه البانتور اللي باش نستعملها ما تعذبنيش تكون سهله في لونتروتيان نتاعها سهله في التنظيف نتاعها نجم ننظفها بسهوله ما نلقاش اشكال فيها دونك هذايا هو اللي لازم وقت اللي نجي باش نختار البانتور نتاعي برشا عباد يمشي في بالهم اللي سولف اسير نختاروه معناها البانتور اللي باش نستعملوها نختاروها على حسب الماركه اللي باش نستعملوها والماركه ما عندها حتى دخل في موضوع الكاليتي نتاع البانتور احنا لهنا لازمنا نختاروا نوعيه نتاع دهينه اللي تتماشى مع لو بزوان نتاعنا يعني نوعيه البانتور اللي باش نستعملوها مثلا في لي كولوار ولا في شومبر دونفون ولا في الكوجينه مش هي البانتور اللي نستعملوها في الصاله ولا في شومبر كوشي معناها بارونتال دونك فما انواع في البانتور فما نوعيه نتاع بانتور اللي هي تعطيك تكستور فلوغ وحاجه مزينه على الاخر لكن ما تقومش لي تراس والمسين والتنظيف نتاعها بعد تنجم البلاصه هذيك تتبدل كولور نتاعها تبليح تتحك يتبدل اللون نتاعها. وبالنسبه للانواع الاخرى هما اي سون بلو ريزيستان دونك توا اللي كي باش تمسحها تنجم تمسحها بسهوله كي باش تنظفها تنجم تنظفها بسهوله سورتو كي توا فما بليزيوغ برودوي اللي تشريهم يقول لك زين نحي ستيلو زين نحي ندرا شنو لكن كي تحطوا على البانتور ديريكتومون اذا كان ما عندكش بانتور قويه دونك تتبدل الكولور نتاع البانتور نتاعك دونك نردو بالنا في نوعيه الاختيار نتاع البانتور اللي باش نختاروها وكل بانتور وين نجم نستعملها. دونك وقت اللي نحكيو على البانتور مات اول حاجه واول كونساي هو ان ما ناخذوش البانتور مات اللي هي اباز دو دونك ناخذوا البانتور مات لاكريليك علاش خاطر لاكريليك اللي بلو ريزيستانت تقاوم تنجم تمسحها بسهولة تنظفها بسهولة. نعرفوا نحن كيما كل مرأة تنسية تموت على الجافيل إذا ما تبدأ عندها بقعة في بعض البلايس وما تنظفهاش بالجافيل وما تدخلش تشم ريحة الجافيل في الدار عبارة الدار ما تنظفتش وعبارة ما عملنا حتى شيء. دونك البانتور أكريليك هي أكثر بانتور تنجم تقاوم لو جافيل تنجم تقاوم لي برودوي اللي نجمو نستعملوهم في الحيط باش نحيو لي تاش نحيو البلايس. دونك نبعدوا على البانتور أو اللي هي تري دوس ما نستعملوهاش سورتو في الديار اللي فما فيها المسين فما فيها الولاد الصغار فما فيها عبد مثلا ينجم يكون هانديكابي عنده كاروسه دونك يتحرك ينجم يتضرب العبيد المغرومه بتبديل الموبيليا اللي هما هنا وغدوه هنا دونك في كل تحريكه عندنا ضربه في الحيط دونك عندنا بلاصه باش تتهلك. دونك نردوا بينا فينا في الشوا نتاع البانتور نتاعنا وزاده كيف كيف. دونك قلنا ما ناخذوش بانتور باز دو ناخذو البانتور اكريليك اللي هي تكون الجوده نتاعها عاليه وتقاوم مقاومه معناها للبلايص نجمو ننظفوها بسهوله وما يتبدلش لونها وقت اللي ننظفوها. لازم كيف كيف نثبتو زاده كيف كيف في المواصفات نتاع البانتور. دونك وقت اللي ناخذو استال نتاع البانتور نتاعنا كما قاعدين نشوفوا هنا في التصوير هنا نلقاو لي كاركتيرستيك نتاع البانتور نتاعنا. يعني نجم انسان ياخذ اون بانتور وهو اللي باش يعمل لابليكاسيون نتاعها والا باش يجيب ان ابليكاتور لكن الابليكاتور مش ديما يكون عنده لي زاتو ينجم يكون جوست ناخذها بالفتره ماهوش قاريها. دونك هنا في وسط البانتور نتاعنا نلقاو قداش لازمك تزيدها ماء دونك ما تزيدها لا اكثر لا اقل قداش تقعد طون دو سيشاج نتاعها قداش يقعد وقت باش تشيح. اذا انا ناوي باش نعمل دوزيام كوش مثلا وهي طون دو سيشاج نتاعها مثلا ساعتين والى نص ساعه كما في التصويره اللي انا حاطتها دونك ما يجيش انا نعمل دوزيام

0: مثلا يقعد باش تعاود له دوزيام كوش يعني راه يشيح في نص ساعه اما راهي دوزيام كوش تتعاود بعد 3 سوايع زاد كيف كيف باش يحط لك الليترا نتاع البانتور هذيك قديش تمشي لك الحيط يعني بالطبيعه كي باش تعملها جولي باش تمشي لك اكثر لكن ما تقعدش لي ميم كاركتيرستيك نتاع الدهون اللي نحنا نحكيوا عليه دونك باش تتبدل الكاركتيرستيك نتاعو يعني راهو كل حاجه
1: راهو
0: فيها دوزاج معين ما يتعملش حسب استلم كفيني جريه شويه باش يكمل لي
1: احنا نخدموا
0: والا مسج جري شويه يخلي يفضل لي شويه باش نهار اللي نعمل تاشا او كنجم نمسح بها البلاصه هذيك ولا دهين عايش ولدي باش ندخل الحوايج وما عادش وقت وقريب المغرب وكل مثال شامل دوزيام كوش عندك فيها دونك كل حاجه لازم نطبقوا اللي موجود في وسط المكتوب باش تكون الخدمه منظمه وتكون الغارونتي نتاع البرودوي نجم نحكي عليها خاطر انا كي ما نطبقهاش بنفس الطريقه اللي مكتوبه اوتوماتيكمون مانيش باش نتحصل على نفس الكاركتيرستيك نتاعها
1: داكور تري تري بيان خاطر كل حاجه راهي مضبوطه بقواعد كما حكيت انت ديما دايوغ في الاركيتكت يكون كان فما حاجه تعلمناها بالكدا بالكدا انه كل حاجه احنا ساعات في اليوم نتاعنا ما ناخذوهاش بعين الاعتبار ولكن عواقبها ساعات مالوغوزمون تكون وخيمه على الدار على الديكور هذا نحكيو بصفه عامه وزيد كيف كيف بالنسبه للناس اللي تحب على الدوام بالنسبه للدار فرق بين دهنه تخو فيها وقتك وتكون مدهونه بالصحيح وبالمنظم وفرق بين زاد الدهنه بعد قديش تلقاها تقشرت وما
0: خصنيش ساعات شهر ولا شهرين لو كي نحكيو على دهينه كوميم سي تا معناها سي دي ماتيريو اللي باش نستعملوهم اللي هما اسي غاليين معناها راهو دهينه على دهينه معناها باش تحط ما نعرفش انا في فيلا عاديه تويكا تنجم توصل ل 10 ملايين نحكيو على انتيريور واكستيريور معناها وحتى اكثر 15 مليون ما بين يد عامل وسلعه دونك معناها ملايين باش تتحط دونك الفو ميو تخدم دون لي ريغلو دولار باش ما نلقاوش روحنا في اشكاليات وعنا زادة كيف كيف النوعية متاع الفينيسيون اللي باش نختاروها دونك بتبيعة مش نفس الفينيسيون اللي نختارها كي باش نخدم سالا ولا شامبغا كوشي مش هي بدا الفينيسيون اللي نخدمها كيف باش ندهن كوجينة ولا كولوار دونك إذا كان نحكيو على انفينيسيون مات المات الأنيق معناها دونك نحاولو نستعملوه سورتو في السالا في لي شامبر بارونتال علاش على خاطر يخبي لي ديفو اذا كان عندنا دي ديفو في الجبز اذا كان عندنا عيوب في الليقه اذا كان عندنا حيط مثلا فيه شويه اشكاليات اذا كان عندنا دي فيسور اذا كان عندنا حاجه دونك نعملو لهم التريتمون نتاعهم ونستعملو دونك الفينيسيون نتاع المات اللي هو المات الانيق اذا كان مثلا باش نستعملو في الكولوار ولا في الكوجينه ولا في شامبر بارونت شامبر دونفون دونك نحاولو نستعملو ساتيني سمي مات دونك نصف لاما دونك هذايا علاش على خاطر يعطي لمعه خفيفه ويكون مقاوم اكثر للوسخ وللونتروتيان للتنظيف وقت اللي نجيو ننظفو ما يخليش برشا معناها تعب وقت اللي تجي باش تنظفو خاطر نعرفو اون جينيرال المات بليد في التنظيف نتاعو دونك نحاولو في لي شامبر دونفون في لي كولوار في البلايص اللي عندنا فيهم برشا موفمون برشا حركه برشا وسخ نعرفو روحنا ديما ذوك من ننظفو في دروج زاد كي تطلع في دروج برشا عباد ما يشدوش في الكارد كور يشدو في الحيوط معناها هذيك البلايص اللي انا نعرف روحي البلاصه هذه راني ننظفها برشا ولا حاجه نحاول نستعمل فيها دونك البانتور المات لكن السمي معناها سمي مات دونك النصف اللامع على خاطر هذاك مقاوم اكثر للمسين وكيما قاعدين نشوفوا معناها في الفيش تكنيك نتاع البرودوي واللي انا عمري ما ريت واحد مشى باش يشري بانتور يقول له اعطيني فيش تكنيك ولا يحاول يقرا ولا يقول اصلا شنو باش يعملها معناها يقول له اعطيني حاجه بيا وكاو والا يحدد السوم اللي حاجته بيه يقول له اعطيني حاجه في الانفيرون تاع السوم هذا دونك كي نبدا حاجتي بحاجه اللي هي سهله في التنظيف نتاعها وكل شيء دونك هاكا عندي في الكاركتيرستيك نتاعها لازمها تكون سي 1 سي 2 كي نحكيو على سي 1 سي 2 دونك هي النوعيه اللي تكون سهل التنظيف نتاعها النجم ننظفها خاطر فما راهو نوعيات يقول لك ما تتنظفش هذه معناها تعدي عليها حاجه شيحه وكا ما تنجمش تغسلها
1: باش نحكيو فيها باكثر تفاصيل وتنرجعوا لها ونفسروا خاصه الفيش تكنيك دونك لحظات مع الفاصل الاشهري ثم راجعين متواصلين معكم في اخ شيك تك
2: اخ شيك تك
3: تبسطي قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، يوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في يوزاليس ماركت تلقاو الهبره ب 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكة

0: لك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي وسيريس ماركت مدخل العالية ملا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. ملافيش تستنى أصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين وخدم les équipements électriques et électroniques من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم Max Protection شارع 14 جانفي بمزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافيور اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافيور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو إدغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس و بيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بي و ايبيلاسيان فيزاج انكار.
2: تقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة تعلم أتقن وابني مستقبلك في عالم الجمال.

0: par Shake Tech.
1: العشر سنة وثلاثين دقيقة. مرحبا مرحبا، متواصل معكم في فقرتكم أخ شيك تيك. مازلنا نحكي في نصائح حول الدهن، الفيش تكنيك، هذا كيفاش اليوم بالحق يكون الميلانج، كيفاش الخدمة تكون هكا صحيحة ومنظمة كما حكيت أنت، حكيت لنا مدام جين. دونك تقريبا
2: مواصفات effectivement مواصفات متاع البانتور، دونك مواصفات السيبر اللي نقراوها في وسط الستال متاعنا متاع البانتور لازمنا نقراوها، لازمها تكون كما قلت لك. إذا كنت تحب بلاصة معناها نقولوا احنا باش تنظف انت وراها وباش تغسل وكل شيء، راه فما نوعيه نتاع دهن اللي ما تستحملش الماء اصلا، يقول لك هذه اللي تمسها بالماء لحد شيء راهي تمسحك وكيفك في البابي با. دونك نردوا بينا من النوعيه هذيا، دونك احنا اللي يحب حاجه براتيك وتنجم تمسح وكل شيء دونك يمشي في نوعيه الصباغه اللي هي سي 1 سي 2 هذوكم اللي يكونوا اقوى ومقاومين معناها للدهك معناها وللتنظيف وكل شيء. دونك هذه بالنسبه للبانتور مات. فما سؤال جينا الجمعه اللي فاتت انا ما جيتش كنتش نحكي فيه وخليته ان شاء الله الجمعه الجايه، باش كان فما شكون عنده دي كيستيون زاده في الاطار هذا ويحب نجاوبوا عليها كي كلموا لي كيستيون الكل ونجاوبوا عليهم. التوندونس الجديده برشا عبيد ولات عندها جار اير بي ام بي، معناها تتكري ذيك على الابليكاسيون يكريمهم بالنهار وكل شيء. دونك يقولك علاش انا داري معناها عملت انفستيسمون وزينت وعملت ديكور وكل شيء مش قاعده تتكري. دونك باش نحكيو شويه شنو هما لي زاستوس اللي تنجم تعملهم في دارك اللي هما يمشيو للكري ويمشيو حتى للروحك. معناها تستعملهم للروحك هكا باش تبدا دارك معناها هكا تنجم تكريها اسرع معناها من
1: الكريمين العزمان الجمعه الجايه كان عشنا فيتو برشا
2: والله. حذر الروح وشنو هما لي زاستوس اللي نجم يعملهم باش كان يحب يكري دارو. دونك ينجم يكريها سورتو للعباد اللي تحب تكري دارها بلي وتوب تلمو صعبة الدنيا ذا هالي حتى العرايس معناها قاعدين يمشوا في انهم يكريوا جار موبلي معناها ما عادش قاعدين يشريوا معناها في الموبيل يقولك في دار كري وش نعمل انفستيسمون كبير وبعد راح
1: مش داري
2: فوالا. دونك باش عبيت تمشي فيه الموضوع ذي وذيك علاش انا حبيت شنو لي زاستوس اللي نجمو نستعملوهم باش تكون الدار متاعنا اجريابل ويكون الطلب عليها اكثر من غيرها.
1: صحيح خاطر ترى بالحق معناها دار تهبط على الفيسبوك وكل يوري مولاها تصاور وبون ساعات يكون السوم غالي الحقيقه وبلاصتها تبدا باهيه يعني ما ترش عليها حتى
2: تقاش عليها
1: يهبط عليها برشا برشا برشا مرات وتلقاها يتعدى معناها قديش قديش وما ما فماش اقبال. دونك والله مهم مهم الحقيقه خاصه بالحق توا شخطوا فما برشا طلبه، فما ناس تحب تبدل ديارها، فما ناس تلقى خدمه جديده تحب تقرب اكثر للخدمه نتاعها. دونك مهم برشا الموضوع. ان شاء الله نتقابلوا الاسبوع القادم او بلوتو السبت القادم في اخ شيك تيك، وحاضره معنا مدام جيهان عتيق ان شاء الله بالنصائح. شكرا لكم انتم على الاستماع، شكر كبير لكل حد تبعنا وسمعنا، شكرا لكم وقعدوا معنا، رجعنا متواصلين.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: فقدوا ديما معنا.

0: راديو أكسجين FM.
1: أنا عوض في العون نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: أنا عوض في العون نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
3: مرحبا بكم وشكر كبير لكل حد سمعنا وتابعنا منذ بداية برنامجنا متينة للسبت متينة للويكاند. نشكركم برشا يعطيكم الصحة الناس الكل. مرسي بكو ملك في استقبال مكالمتكم الهاتفية. أملي بيدي في الإخراج والإخراج الرقمي. جمال تحيات عواطف العوني. إن شاء الله نتقابلوا السبت الجاي. باي باي في لمن.
1: أنا عوض في العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: أنا عوض في العوني نشكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين. والحب

0: Oxygène FM.
1: Oxygène FM.
0: Oxygène FM. Bessoud la.
2: Publicité.
3: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع، مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي، تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة،
4: امتو،
3: من بيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوس وسوفلور، ديسي إلكتريك ودي جينيراتور، وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو، الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الأحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
5: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، إلكترو ميناجي من أحسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان، اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29 639 266.
6: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 00 00.
7: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، إيكول دو فورماسيون كوافير اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافير فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
8: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، إدغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
7: لتلسيم والمعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
9: باين صوت التراكتور ماسي فارغيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فارغيسون وجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاحة كل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي، نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة، فيه نشير السوداني أم هاني. الراح وشوفوا وحدة التراكتورات ماسي فارغيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا، تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فارغيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلا بيناديك
1: رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار
0: يا حوات على بنزرت في المنار
2: اصنيعي وتابع الضمان
3: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان طول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
3: تبي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
4: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
5: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة
6: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض أسيورانس غروب وظروف عمل حسب مواصفات عالمية تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل

0: بورقيبة.
1: ألو؟
2: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقولك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
1: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
3: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

Radio Oxygène FM.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
4: مش أكسجين، جيبوا لي كآلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ريح، ليش بدي نفس أكسجين ونرجع. ريح، ليش بدي نفس أكسجين ونرجع.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء، أوزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في أوزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. أوزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك.
2: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، soins main et pied ou épilation visage et corps.
2: لتلسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليما أليمانتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232.
6: وإلى كلمونا على 98-118-231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
9: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية منزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل، باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني، الراح وشوفوا وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود، شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: فلاح، جاردينيه، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، اسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي الكتريك و دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين، 29 639 266.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافور، فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكور.
3: للتقسيم والمعلومات كلمونا على 20 661 0066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
5: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاحة الكل، باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3 في 10 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني. الراح وشوفوا وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا، تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غار الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلا بيناديك
1: رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار
0: يا حوات على بنزرت في المنار.

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين FM.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع الصباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمون أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 30 000.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح لـ 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232.
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
9: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل، باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي، نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة، فيه نشير السوداني أم هاني. الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود، شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غار الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلا بيناديك
1: رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار
0: يا حوات على بنزرت في المنار
2: فنح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من الادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 101

0: 30 350.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
2: نحب احسن سوا واعز ما فما في ليزيكرون، اغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيه نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان مان اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكور.
3: لتلسيم والمعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكور نزهة، تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
5: باين صوت التراكتور ماسي فارغيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فارغيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاحة كل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي، نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة، فيه نشير السوداني أم هاني. الراح وشوفوا وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا، تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: صناعي وتابع الضمان.
1: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان.
0: مع تي بي ام مغراوي تهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. تول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تيوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودو والتوصيل عليهم مضمون.
1: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا.
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
4: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
5: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
5: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
5: أما منين نبدأ؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
6: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

عارف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: Oxygen FM Estampa.
1: Oh, do Dima, mano.

0: تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحيرت منين نبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4-6 سنين، من 6-10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-30-000.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات، إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98-118-232
6: وإلا كلمونا على 98-118-231.
8: حاب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص؟ معانا في أكاديمية تحميدي.

0: الأحلام، الفرصة قدامك. نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضل بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.
1: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني، الراح نشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود، شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: mise à jour.
1: ميزة جور معايا أنا فرح السعيداني من الأربعة حتكش لسه تنتع العشية على موجات راديو أوكسيجين فام. يرافقني في الإخراج والإخراج الرقمي عزيز وفي التنسيق الشيخ فتحي البي ألفا الجندوبي في رئاسة التحرير. مرحبا بكم من الناس الكل على موجات الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. نتصور الناس الكل شدت بلايسها، الناس الكل اللي بدأ يقرأ سيبان شد الريتم خذي لامبلو، الناس الكل منظمة بقدرة ربي، اللي رجعوا للريتم العادي متاع الدوبل سيانس نتصور ويلفوا وخذوا الريتم وبدأت الأمور تتفهم وتوضاح حتى من الطقس وكأنه بدأ يفهم روحه وبدأ يبرد شوية. إن شاء الله ربي يرزقنا الغيث النافع، إن شاء الله ربي برد علينا بعد الصيفية اللي تعديت صعيبة وصعيبة برشا ودرجات حرارة كبيرة جدا. دونك إن شاء الله يا ربي يجيوا أيامات يعوضوا كالتعب هذيك متاع الصيف وتترويه الأرض ونكونوا حاضرين لاستقبال الموسم الشتوي والركشة متاع الشتاء في بنزرت ب كل الإمكانيات اللازمة. إن شاء الله المسؤولين يتجندوا، الناس كل يتجندوا باش ما نشوفوش كل الفيضانات وكل المشاكل اللي شفناها في المطرة الأخرانية اللي عملت الحقيقة برشا مشاكل وقلقت برشا العبيد، خاصة وقت العودة المدرسية وخشاش يروحوا على بكري وهكا فما شوية لخبطة في الأمور. إن شاء الله ما نعيشوهش هذاك الكل في شتاء 2026-2027 عشرين. سينا خبر به خليني نقول الشابين المفقودين محمد أمين العسكري ومحمد ذيال بجاوي اللي تفقدوا منذ أيام في منزل عبد الرحمن، اتضح أنهم هاجروا خلصة إلى إيطاليا. معناتها مبدئيا الخبر صحيح والحمد لله اللي هما لباس، الحمد لله اللي هما في صحة، دونك هما موجودين لباس والحمد لله في إيطاليا. تنزيدوا إن شاء الله ناخذوا أكثر تفاصيل ونزيدوا نفهموا أكثر الحكاية ومازلت الإيميسيون متواصلة، دونك تناخذوا أكثر تفاصيل. احنا نرجع لكم إن شاء الله بعد شوية على موجة راديو أكسجين أف أم، غيستي برانشي ما تبدلوش الموجة، مازلنا مواصلين معكم للستة متاع العشية.

مش اكسجين، جيبوا لي قائلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي تريح تجب تنفس اكسجين ونرجع، تريح تجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: Radio Oxygène FM.
1: Publicité.
2: صناعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام لاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
5: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة
6: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض أسيورانس غروب وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379 وإلا 57 091 064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
7: ألو
8: ألو صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
8: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
7: أما منين نبدأ؟
8: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
9: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
1: الكل على موجة راديو أكسجين أف أم، تحية طيبة للجميع. نحكيه ثقافة، نحكيه على المهرجان الدولي لمسرح الشارع. أكيد المسرح مهم، الثقافة مهمة، وشهر أكتوبر خاصة أنا يعني لي الكثير. علاش؟ على خطر نحسه هو بداية الموسم الثقافي، بداية الموسم ديما نحسها في أكتوبر، خاطر في شهر سبتمبر تلقى ناس الكل تنستلي في رواحة في المدارس في الليسي وكل شيء، ومن بعد في أكتوبر يبدأ شهر أكتوبر الموسيقي ويبدأوا المهرجانات ويبدأ الموسم الثقافي. خلينا نستقبلوا مع بعضنا سيد بشير الجمودي، مدير المركب الثقافي شيخ دريس ببن زرت، باش نحكي على الفعاليات اللي إن شاء الله بش يكونوا في شهر أكتوبر والتحضيرات للمهرجان الدولي لمسرح الشارع. مساء النور، مرحبا بيك سي بشير.
2: مساء النور فرح، تحية ليك وتبيع، تحية لكل الطاقم الفني لأكسجين أفام ولكل مستمعي أكسجين أفام، وشكرا على هذه الاستضافة.
1: مرحبا بك. دونك سي بشير، المهرجان هذايا خلينا نحكي عليه باكثر تفاصيل. كيفاش صارت التحذيرات، خاصه وانه شفنا في الصفحه الرسميه للمركب الثقافي شيخ دريس ببن زرت كونه فما هيئه لهذا المهرجان، معناتها على غير المعتاد فما دي بوست معناتها في الهيئه هذايا للانيشيتيف هذايا، مش مستنسين نشوفوها، يعني مستنس المهرجان يكون تحت اشراف المركب ويكون معناها المترأس الهيئة جنرال ما مدير المركب. الانيسياتيف هي جديدة.
2: هي خليني نبدأ منين أنت علقت. الهيئة المديرة هي خيرنا أنه في ورشة التفكير، عفوا هو كان مقترح أساسا في ورشة التفكير التفاعلية اللي كنا حضرنا فيها جملة من الفاعلين المسرحيين والمجتمع المدني والإعلام اللي كان حاضر معنا، أكسجين كان حاضر معنا. الورش التفكير هو كيف نستعد لهذا الحدث الثقافي أو هذا المهرجان الدولي، خاصة أنه السياق للسبقة الدولي. من بين المقترحات اللي تعاملنا معها بشكل إيجابي أنه لما لا نشتغل على تشكيل هيئة مسيرة لهذه الدورة. وبالطبيعة احنا في المهرجان الدولي لمسرح الشارع هو بالطبيعة تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية من تنظيم المركب الثقافي شيخ إدريس، لكن خيرنا أنه يكون مدير الدورة وهو فنان كبير، مسرحي كبير، تاريخ كبير من المسرح، من العمل المسرحي، عطاء كبير للثقافة وللفن وللمسرح بصفة خاصة في جهة زرت، الفنان وصديق لطفي التركي اللي أجمعنا أنه كلنا تقريبا أنه هو يترأس هذه الدورة. هو منصب هو فيه برشا تشريف، فيه عرفان، فيه وفاء، فيه عرفان بالجميل للإنسان هذا اللي قدم الكثير بدون معناتها انتظار معناتها رد الجميل. هذه تقريبا الفلسفة في اختيار الهيئة التسييرية، الهيئة التسييرية اللي فيها من المركب الثقافي العاملين والموظفين بالمركب الثقافي شيخ دريس، وفيها من الفضاءات الثقافية الخاصة ومن الشباب. وهي بطبيعة هي هيئة بطبيعة تأسيسية ومنفتحة على كل الأسماء، ولعل الهيئة وتشكيل الهيئة أسماء هو تمهيد أنه تكون معناتها الهيئة في السنة المقبلة يتم الاستعداد لها قبل مدة، وتكون بطبيعة مفتوحة، وتكون معناتها هيئة بالرسمي تشتغل على أنه نطوروا من المضامين، وأنه مرتقي بهذا المهرجان اللي تختص به بنغرت شئنا أم أمينا. هذه التظاهرة اللي كانت انطلقت وطنية ثم عربية ثم وصلنا الحمد لله معناها دولية. أنا أقول الحمد لله لأنه المشاركات معناها على مستوى عالي من الحرفية ومن القيمة الفنية. لو تسمح صراحة نعطيك الدول المشاركة العربية العراق والجزائر وليبيا وبطبيعة من إيطاليا كدولة أوروبية. لجنة التحكيم اللي ثلاثية متكونة من تونس ومن سلطنة عمان ومن العراق. وبطبيعة العروض اللي هما 16 عرض مسرح شارعي على هامش هذه الدورة دورة أو زوج دورات تكوينية للفنان، دورة في التعبير الجسدي للفنان مجد بلغيث الفنان والوجه التلفزي والسين المسرحي المعروف، وبطبيعة ابنة بنغرت المتألقة والكوريغرافية أمال العويني اللي مش تأمن دورة تكوينية في التعبير الإسماني وفي الكوريغرافي. وبطبيعة الأهم فقرة من الفقرات أنا في اعتقادي في المهرجان هي الندوة الفكرية اللي هي بطبيعة هي ورشة للتفكير، ورشة لتحديد مفهوم مسرح شارع، ملامسة المفهوم الحقيقي لمسرح شارع، لأنه مسرح شارع من الفنون اللي ما ناش متعودين بها. ومسرح شارع يعتبر فن معناها أمثل ديديكا لأنه خارج الأطر العلبة وخارج الفضاءات المغلقة في مواجهة مباشرة مع الجمهور، وعني الجمهور بين قوسين الجمهور العشوائي، بمعنى أنه الجمهور العربي اللي تراه في أي بلاصة في الشارع، بمعنى أنه ما عندكش معناها فئة معينة من الجمهور اللي تستهدف عموم الجماهير باختلافهم باختلاف ثقافاتهم باختلاف رؤاهم باختلاف أفكارهم وتفكيرهم. وهذا هو الرهان الكبير، وهذه الصعوبة اللي يمكن تعرض الفنان أثناء عرض المسرح أو أثناء المشهدية في مسرح شارع، لأنه معناتها العرض هو عرضة لكل معناتها بمعنى أنه معناتها كل شيء منتظر في عرض المسرح شارع، لانك تتعامل مع جمهور في الشارع
1: حتى التنظيمية ما نصارش حاجة سهلة، معناتها
2: ماهوش بطبيعة ماهوش بسهل. هذه تقريبا اغلب فقرات المهرجان اللي باش تكون تنطلق الفعاليات نهار الجمعة ان شاء الله الصباح في الدورة التقليدية للفنان مجد بلغيث والفنانة أمان العويني، والافتتاح الرسمي يكون بعرض موسيقي البنجة في الشارع للفنان بالحسن ميهو، وتليه مباشرة ندخل في العروض للعام الافتتاحي باش يكون مع الأشقاءنا الجزائريين اللي باش تكون معهم إشارة انطلاق هذه الدورة اللي إن شاء الله تتواصل إلى حدود نهار الأربعاء، وإن شاء الله نكون فرحت ومعناها وفقنا في رسم برمجة اللي تليق في محاولة ملانسة لأنه نكون ونأسوا لهذه الدورة الثامنة والأولى دولية. ماهوش سهل لكن ماهوش صعيب، ان شاء الله موفقين
1: ان شاء الله ان شاء الله. دونك المهرجان الدولي لمسرح الشارع ان شاء الله باش يكون في شهر اكتوبر 2026. شكرا سيد بشير الجمودي مدير المركب الثقافي شيخ ادريس ببن زرت على كل هذه التوضيحات بخصوص المهرجان. احنا نرجع لكم بعد شويه على موجات راديو اكسجين اف ام، ان شاء الله مازلنا باش نحكيوا باكثر تفاصيل على المهرجان هذايا في شهر اكتوبر. ريستي برانشي، ما تبدلوش الموجه.

Radio Oxygène FM.

0: مساء النور من جديد، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ومعاد لينا الموجة على 90 على 104.5 ولا على 3w.radiooxygene.in باش نحكيوا على شاب تونسي. ما فماش شكون فينا ظهر لي من الناس اللي ندخلوا المواقع التواصل الاجتماعي ونهار كامل احنا نسكرولي وفي الذكرام، ما فماش شكون فينا ما عرضتوش اغنيه يا مولات الخمار والا راس الجبال والعين ولا برشا اغنيات كيف ما هكايا يما ضربوني، برشا اغنيات نقولي البارح، اغاني تعرفنا عليهم من عند الشاب هذية فيدي جلال اللي فاجأنا في صائفة 2026 بأغاني جميلة جدا من التراث، واكتشفنا فنان وصوت تونسي مزيان برشا. خلينا نتعرفوا عليه. مرحبا بيك فيدي على موجات راديو أكسجين أفام.
1: وبيك عايشك، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين. فرحان برشا اللي كنت موجود معاكم ومشكي بكم.
0: يعيشك فيدي، خلينا نتعرف عليك أكثر. فيدي احنا شفناك في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك، الانستغرام، التيك توك، خلينا نقوله كسرت الدنيا، معناتها من أقوى نسب المشاهدة في مواقع التواصل الاجتماعي. برهنت اللي الفنان توا ما عادش يستحق ماكينة كبيرة ولا برشا خدمة باش يكون معناها فنان معروف، يسوفي معناتها صوية مزيان، أغاني مزيانين هكا مختارين من التراث والأصحاب معناتها مرافقينك بالتشجيع. وشفنا فنان بأتم معنى الكلمة. لو كنت عرفنا على روحك أكثر فيدي.
1: والله فيدي جلال طالب مع العالي الموسيقى أصيل منطقة سيد أحمد سليانة في مطار، معناها في سيد أحمد الناس كل مغرومة بالفن، معنا تراث مليء جدا. انا ملي صغير معناها مغروم بالغنام، عندي برشة في الدومين، وبعد درقت فني نقرا موسيقى في المعهد العالي الموسيقى. جيت برازار بالفيديوهات، جي نجاح برازار بالفيديوهات الحمد لله. خدمنا عليها شوية، هي الحقيقة معناها كنا نستناو انه باش نوصلوا اللي احنا فيه تو، من الطريقة اللي وصلنا بها كانت فونتاني، كانت مش مبرمجة برشا الحقيقة. ويمكن هذيك علاش نجحت، معناها العباد حبت اللمة هذيك، حبت التلقائية اللي موجودة في الفيديوهات.
0: اللمة هذيك معناتها نتصور الناس الكل السؤال هذية يجي في مخاخهم، اللمة هذيك انتوما ديما تعملوها القاعدة هيك وتبداو تغني، وإلا عملتوها بذمة التصوير، بذمة كونكم تصوروا فيديو؟
1: والله لا، احنا هذيك
0: التليفون فيديو تنحي الراديو جست باش نجمو
1: في التليفون مانيش نسمع بالكدي على صوت مقطع على الاخر هذيك عليه. احنا عملنا احنا ديما هكيك من قبل، معناها نبقى هذيك قعدتنا في المناسبات، في الاعياد، في رمضان، في الصيف،
0: يعني هيك لما توليد سيدي حميده في سليان،
1: لما توليد سيدي حميده هذيك من نقبل، معناها احنا صغار كبرنا على اللمة هذيك ديما غناء وجو وقاعدة نظيفة واصحاب وقلوب صافية. جست المرة هذيك تصورت على خاطر الحمد لله انه كان قاعد معنا محمد الحميدي، قدموا له تحية كبيرة، خمم انه يصور وحسها باش تنجح، حتى قبل ما يهبط لي فيديو قال لي راه باش نهبط حاجة باش تنجح، والحمد لله نجحت. معناها ما كناش متخيل، انا بيرسونيل ما كنتش في بالي باش نصور، وما كنتش في بالي باش نهبط، وما كنتش في بالي ما حاضر حتى شيء. هو اللي برمج كل شيء محمد، ووصل للعبيد معناها بطريقه تلقائيه برشا.
0: بالضبط وصلت للعبيد، والعبيد كسكس له يرجع لصلو، معناتها نحبوا تراثنا، نحبوا الغناء نتاعنا، سورتو معناتها الصوت، الصوت توا فهمنا كي تقول لي المعهد العالي للموسيقى نفهم، معناتها صوت مخدوم، معناتها تحس عندي رايه، معناتها لي نوت هكا تحسهم في بلايصهم، طلعات هكا منظمين، دونك نتاع واحد عندي رايه، معناتها قاعد يغني. الاغاني كيفاش اخترتهم فيدي؟ كيفاش تم الاختيار على الاغاني هذوما اللي العبيد حبوهم برشا، ولاو معناتها حتى توا في العروسات وفي في القعدات ولاو يغنيوا فيهم؟ معناتها بيك انت، معناتها انا واحده من الناس ما كنتش نعرفهم الغنيات هذوما الكل، بخلاف يمكن مولات الخمار، اما اكتشفناهم بيك انت. كيفاش اخترتهم الاغاني هذوما؟
1: انا الحقيقة ما اخترتهمش معناها كمحضرين. ليه مش محضرين؟ احنا نغنيو فيهم بطبيعتنا معناها في سيد حمادة، نغنيو فيهم اغاني تراث سيد حمادة، اكثريتهم تراث سيد حمادة، وفما اغاني كما مولات الخمار وغيرها معناها دخلوا سيد حمادة ولاو محسوبين على سيد حمادة. نجحوا على خاطر هما اغاني تراثيه كما قلت انت، العباد تحب معناها كسكس وارجع لصو كما قلت انت، العباد تحب التراث، تحب الاغاني القديمه، تحب الكلام. قولوا احنا اللي عنده معنى معناها تبدا اغنيه عندها معنى، عندها سوجي، عندها فما على شنو تحكي الاغنيه بالضبط. اكثريت الاغاني معناها كي تبعهم من الاول للاخر يحكيوا على موضوع واحد، وفما كلام مفهوم ساهل، لحن مزيان، هذا شنو تحب العباد
0: بالضبط. هل انا باش تواصل فيجي في الجو هذايا نتاع التراث، بما انه ولينا نحكيو على فنان اوفيسيلمون، ولينا نحكيو على فنان تونسي، والعباد ولاو يحبوا يشوفوا فيجي في المناسبات، ولاو يحبوا يشوفوك معناتها سور سين، وليت مطلوب وشفناك في صائفه 2026 موجود سور سين. هل انا باش تقعد في الجو هذايا نتاع التراث، والا باش تولي تخمم في انتاجاتك الخاصه، باش تولي تخمم في حاجات اكثر هكا اغاني عصريه خلينا نقولوا، تمشي شي شويه هكا للطربي، ما نعرفش وين التمشي نتاعك؟
1: اكيد اي فنان ولا اي مشروع فنان يتمنى يكون عنده اغاني معناها يكون عنده اغاني خاصه به. تراث انا معناها ديما نحب انه نرجع لتراثنا، معناها ديما نحيي التراث. فما برشا برشا برشا اغاني افار حتى اللي غنيناهم احنا، برشا اغاني مزيانين ما نحبوهمش يتنساو. مي كيما اي انسان كيما اي فنان يحب يكون عنده معناها اغاني خاصه اكيد جدا.
0: اللمة هذيك متاع أولاد سيدي حميدة عنا برشا ما شفناهاش، معناتها بعد الغنيات هذوكم وبعد السكسي والتراند وكل شيء ما عودناش شفنا ولينا نشوفه في فيدي في السكسين، في مهرجانات، في دي سالون دو تي، ولينا نشوفه فيك في المناسبات. اسكو مع رجعة الشتاء باش يرجعوا اللمات هذوكم، باش نشوفوا أغاني جديدة تتصدر معناها التراند؟
1: هي اللمة راهو ما تبدل فيها شيء جوستمو. انا قلت لك من الاول بالكل، ديجا احنا كي نتلموا معناها في الاعياد، في رمضان، في مناسبات، معناها ما نجموش نكونوا خاطر 80% من الموجودين ما همش موجودين في سيد حماده معناها. فهمتني؟ نتلموا في اعياد، في مناسبات، اكيد جدا. وين باش نتلموا؟ ان شاء الله باش تكون نفس اللمة، نفس القاعده هذيك، نفس اغاني، نفس الجو هذيك، نفس الروح، نفس المحبه.
0: وين تشوف روحك فيدي بعد 5 سنين ولا 10 سنين؟
1: والله نشوف روحي، نتمنى نشوف روحي خير من تو برشا، قدمت برشا فراكور اللي أنا فيه تو. تو معناها ما نجيبش أقول لك، نتمنى أني بعد ما نعرفش أنا 10 سنين نصبح فنان بأثر معنى الكلمة. إن شاء الله
0: علاش ليه، وإن شاء الله نشوفوا الشباب متاعنا الكل معناتها متميز في مجاله. اليوم نحكيه على فنان صنعوها أولاد جيهته معناها بالمحبة ما بينات بعضهم، بلما سبونتاني على الأخر اختاروا كونهم يبرتجيوا الجو متاعهم للناس، والجو هذيك خلى سلينا في الصدارة ساعة قبل كل شيء. سيد حميدة كيف خليها في صدارة على خاطر سمعنا غنيتها وتراثها وتونس الكل واللي تتغني فيه، وكيف فيدي جلال اللي عرفناه بالأغاني هذية، وإن شاء الله مشروع متاع فنان بأتم معنى الكلمة، وعليش ليه ما نشوفوهش يدور في المسارح التونسية الكل. إن شاء الله بالتوفيق فيدي، وإن شاء الله نشوفوا الشباب متاعنا ديما منورنا وديما في أعلى المراتب. دونك احنا نرجوكم بعد شوية على موجة راديو أكسيجين FM، غيستي برانشي ما تبدلوش الموجة، مازلنا مواصلين معكم. وإلا كان فما عبرة نستخلصوها من الباساج هذي، على خطر أنا واحدة من الناس ما أنت فان بالأولاد هذوما وفان بالجو متاحهم، وديما يعرضوني لفيديو وديما نقعد نتفرج فيهم. راهو اللي يحب يخلط الحاجة راهو بأبسط الحاجات الموجودة نجمو نعملوها معناها. إذا كنت تحب تصنع الفارق راك تنجم. يسفي يكون عندك موهبة، يسفي تكون عندك لو سوبور معناتها. فيدي ما نتصورش وحده كان ينجم يخلط للشيء هذايا معناتها ولا سوكسي فو اللي صار في 2026. الأولاد اللي معاه وأولاد سيدي حميدة هما اللي خليوه في كل فايب هذيك وصلت لنا معناها، كالجو نتاعهم هيك وصل لنا وحسيناه وحسينا بالامبيونس نتاعهم، حتى كي تخزر لهم في عينيهم عاملين جو على الاخر على جوهم وعلى غنيهم. لا غنيو الشغناز نافور ولا غنيو لهم كلثوم، غنيو غنيهم معناها الحاجه اللي تنتمي لهم وينتميوا لها في بلاصتهم في قهوه الحومه بالاكسبريس نتاع الحومه على الطاوله بجوهم كيف ما هما في حومتهم، صنعوا الفرق وخليوا جهتهم محل الأنظار معناتها، وخليوها تتصدر الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك وموقع التواصل الاجتماعي الكل في صيف 2026. هذا اللي نحب معناتها الشباب ياخذوه عبرة يعني، إن شاء الله نشوفوا فنان كبير في المستقبل، وإن شاء الله يا ربي أغانينا الكل وتراثنا الكل نستغلوه كيف ما هكية بالباهي، ونروجوه مش حتى محليا وجهويا ووطنيا، لا عالميا ان شاء الله. دونك احنا نرجعكم بعد شويه على موجة راديو اوكسيجين اف ام، غيستي برانشي ما تبدلوش الموجة.
2: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل، سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلا بيناديك، رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار، يا حوات على بنزرت في المنار.
3: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
4: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
5: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس.

0: مرحبا بكم من جديد على موجات راديو أكسجين إف إم. تحية طيبة للجميع. كيف ما قلت لكم في بداية الحصة سمعنا خبير به على الزوز شباب المفقودين محمد أمين العسكري ومحمد ضياء البجاوي اللي أثيرت حولهم حالة بحث من بعد اتضح أنهم هجروا خلصة إلى إيطاليا. الحمد لله اللي هما حيين وهما على قيد الحياة. تبقى باش ناخذوا أكثر تفاصيل من عند أخت أمين العسكري حنان العسكري حاضرة معنا في المباشر. مرحبا بك حنان وحمد الله على سلامة الأولاد.
1: مساء الخير أختي فرح، يعيشكم وبارك الله فيكم الناس الكل اللي دعولنا. الحمد لله جينا الخبر وتأكد الخبر اللي خويا على قيد الحياة سالم ومعافى. الحمد لله يا ربي.
0: الحمد لله. بي خلينا نرجع لتفاصيل الحادثة حنان، كيفاش صارت الحكاية؟ وقتاش تفقدوا الأولاد ووقتاش حسيتوا لي بالحق فما مشكلة معناتها؟
1: بي بالنسبة لخويا من نهار 3 في الليل هو صديقه نهار 3 في الليل مرة وحش اتصلنا به برشا مرات تليفونه يسوني وما يهزش. دونك بديت نتحير على خطر ماهوش مستانس ما يهز التليفون. من الأول طلبت أصحابه اللي نعرفهم واللي جيراننا ما شافوهوش ما فماش، ولينا وسعنا الاتصالات ما فماش، ولينا بعد نص الليل مشينا أنا وبابا شفنا سبيطارات بالمراكز كيف كيف ما فما حتى خبر، حتى كشي الأربعة متاع الصباح وإحنا اللوجو فجر. الأربعة متاع الصباح قالوا لنا يلزمكم تستنوا 8 متاع الصباح حتى يحلوا المراكز باش تنجموا تعملوا بلاغ رسمي عند المركز والحرس. الوقت هذاك قعدنا جست نستنوا تغوى الدنيا شوية باش نعاودوا نرجعوا اللوجو في البلاصة في البحر اللي مستنسيعون فيها.
0: انتم كيف يجي لبالكم باش تمشيوا للبحر؟
1: على خطر خويا محمد أمين العسكري يوميا صيف كامل يمشي للبحر لنفس البلاصه هذيك، هو ما شاء الله عليه سبورتيف كل يوم يمشي سبورتيف يترينا والا يعمل جري والا بالبسكليت ومن بعد لونترينمون نتاعو يعمل غطسه ويروح. هذيك هو الروتين نتاعو، معناها شكينا في البلاصه هيك.
0: مشيتو غادي؟
1: اي مشيت امي وخالتي. امي وخالتي لقاو الحوايج في الوقت اللي احنا كنا نستناو فيه، يعني جست المراكز يحلوا باش نعملوا بلاغ رسمي.
0: لقيتوا الحوايج؟ واضح
1: لقينا الحوايج.
0: توقعتوا كونه هما هبطوا يعوموا
1: خاطر الحوايج محطوطين بطريقه نتاع انسان باش يعوم، يعني الشليكه والمريول الشليكه والمريول وباش يهبط يعوم. كلمنا أمي كلمت بابا، كلمنا الحماية المدنية، كلمنا السلطات الأمنية، الحرس الوطني، الجيش الوطني يعطيهم الصحة، كانوا متواجدين على عين المكان قاموا بمجهودات جبارة مشكورين. فما حاجات يعني خلونا نخموا إنه غرق، وفما ديزانديس يقولوا ليه ما غرقش، اللي هو مثلا تليفونه، برشا ناس سألت على تليفونه تليفونه مرة يسوني ومرة يتسكر مرة يتحل ومرة يتسكر. بالنسبة لي أنا نعرف خويا محمد أمين العسكري كيف يهبط يعوم خاصة في البلاصة هيكي، راو يحط حويجه في بلاصة وتليفونه في بلاصة يخاف من السرقة، يخاف لو يتعدى حد يهز له تليفونه ويسرقه، يعني تليفونه دي ما يخبيش بلاصة
0: مستنس معناتها
1: صحيح تكينا اللي تليفونه تسرق، شكينا اللي تليفونه مازال مخبي في البلاصة اللي هو خبي فيها. وصلنا هذا الحرس الوطني والسلطات الأمنية خدشوها البلاصة الكل ما فماش في أيام من التفتيش، والحمد لله اليوم وصلنا الخبر اللي هو
0: كيفاش سمعتوا الخبر اللي هو وصل لتاليا؟ كيف جاتكم المعلومة؟
1: من عند أحد الأقارب تأكد لنا من المعلومة وبش يعني بش نجموا نوقفوا الخدمة اللي قاعدين والتفتيش اللي قاعدين يقوموا به الحماية المدنية والسلطات الأمنية والحرس الوطني بش يوقفوا على خطر سي ما عادش غارق. تأكدنا
0: معنى انت انتو ما شكيتوا اللي هو حرق وليتوا سألتوا في إيطاليا عند السلطات الإيطالية؟
1: احنا كعائلة ما شكيناش، رانا من الأول بالحق ما شكيناش، اما كلام الناس هو اللي خلينا نشكو. فما ناس قالوا لنا راه فما باخرة إيطالية خرجت، وفما اللي قالوا لنا بلكش حرق، وفما اللي يقولوا لنا راهو سمعنا يعني اللي سمى برشا بواخر خرجوا الليلة هذيك بكشي طلعوا فيها يعني ولينا احنا نحطوا
0: معناتها بديتوا تربطوا في الخيوط ايه معناتها واحد بدي قاعد يتبع ايه بما انه مش موجود في الكنال معناتها مش موجود في الشارع معناتها ماهيش كبيرة
1: ما خليناش انه يكون التفتيش كان على عين المكان حاولنا حتى مع اصحابه
0: وسعتوا في نطاق البحث
1: صحيتك
0: باه وجات المعلومة
1: وجات المعلومة الحمد لله
0: المعلومة شنو تقول
1: تقول اللي هو حي يرزق الحمد لله ما زلنا كلمناش ما زلنا ما سمعناش صوته
0: معناتها المعلومة تقول كونه زوز شبان
1: حيين دخلوا بالاسامي
0: هذم بالاسامي هذم فوالا معناتها مش
1: دخلوا
0: ايطاليا عن طريق باخره ايطاليه
1: عن طريق باخره ايطاليه تسلوا لاحد البواخر الايطاليه وطلعوا فيهم
0: واضح مازلتوا ما سمعتوش صوته ومازلتوا ما حكيتوش معها اما المعلومه مؤكده
1: لا اي المعلومة مؤكدة اما ما زلنا ما سمعناش صوته
0: الحمد لله الحمد لله على السلامة ساعة والحمد لله اللي هو معناتها حاضر فما برشا ناس يقولوا حنين كونوا العائلة في بالها كونوا العائلة في بالها كونوا هو باش يحرق
1: باهي عايشك على التوضيح هذا بربي نحب نقول كافة المستمعين الله لا يوريكم شر في اولادكم وفي خواتكم وفي عائلاتكم إما إذا كان بابا يعرف أنا نعرف أمي تعرف علاش باش نخليوهم يلوجوا علاش باش نخليو الحماية المدنية السلطات الأمنية أمي 3 أيام تمشي تقعد على البحر إذا كان أمي في بالها إذا كان بابا في بالهم علاش برشا ناس قالوا إلي بابا يحكي ببرود في الفيديو في التصريحات متاعه بابا ما شاء الله عليه إنسان مؤمن بقضاء الله وقدره وديما يقول لنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب ديما نذكر ربي وقلوبنا تطمئن وراه بابا كأي بوتونسي ما يوريش الوجيعة متاعه ما يوريش الحزن متاعه ديما يكون واقف على خاطر هو عرصة الدار إذا كان طاح بابا رانا طحنا الناس الكل
0: ربي فضله
1: إذا كان بابا باش يكون ضعيف رانا ضعفنا الناس الكل يعني على الأقل الوالد يلزم يكون هو قوي يلزم يعرف يوصل المعلومة للإعلام أمي إذا كان باش تحكي للإعلام راهي باش تدخل في انهيار أنا كيف كيف يعني الحمد لله اليوم من رجعت فينا الروح اليوم من تنفسنا وبالعكس بابا اليوم من حس روحه تعب خاطر بالحق كيف اطمئن على ولده حس روحه سي تعب فهمت قصدي يا أختي فرح
0: هو ال نتصور إنسان عاقل معناها وبمخه وفي باله ولده حرق وكل شيء نتصور باش يستر عليه حتى كشلين يخلط معناتها الحقيقة ما نتصورش كونه باش يعمل البلب لهذيك الكل باش يزيد يحير عليه الحكاية نتصور هكاكا وزادة كيف نتصور اللي فما معناتها عباد تتحكم في مشاعرها معناها تعرف كيفاش تتحكم في مشاعرها وباش توصل المعلومة على الأقل باش يطمئن على مصير ولده دونك مواقع التواصل الاجتماعي والكومنتارات حنين ما ناخذوش عليهم برشا اهم حاجه كون العائله تهنيت على امين وفي
1: الحمد لله
0: وان شاء الله يا ربي تشوفوهم سالمين غانمين ما نعرفوش شنو مصيرهم اسكو باش يقعدوا غاديكا والا باش يرحلوهم لهنا اما الفايده كونهم لباس وعلى قيد الحياه
1: الحمد لله
0: وفرصة مدامك معايا حنين خلينا نقولوا للعباد كالميشانس سيتي غراتويت وكالكلام اللي على الفيسبوك ساعات راهو يكون في محنة في قلب محنة معناها ومقاسي العباد وآلام العباد ما هيش لعبة معناتها نجم يكون إنسان في مامو خايب برشا وفي وضعية خايبة برشا يزيد يقرأ كومنتير يزيد يدخل في حيط معناها جراء كومنتير كاتبوا انت خلينا نقولوا على رواق هكايا وعامل جو تكتب في كومنتير غيان كو باش تجرح الا كان عندكم معلومه باهيه باش تفيدوا بيها قولوها حاجه باش توسيو بيها قولوها معلومه اوكي اما الكلام الخايب ما فهمتش علاش في كل الاطره مانيش نحكي على الحكايه هذيا بركه الحمد لله حنان على سلامه امين والحمد لله على سلامه ضياء زاد كيف نفكر اللي امين وضياء عمرهم 18 سنه هبطوا للشعرة باش يعوموا في نفس المكان اللي مستنسين يعوموا فيه الاهالي تفطنوا للملابس متاحهم موجودين على حافة الشط دونك بداوا في البحث وبداوا يوسعوا في نطاق البحث الى ان توصلوا للمعلومة كونهم على قيد الحياة. الحمد لله يا ربي موجودين توا في إيطاليا في انتظار يحكيوا مع عائلتهم ويتهنيوا عليهم. شكرا لك حنين, شكرا على كل هذه التوضيحات, وإن شاء الله يا ربي ربي يحمي وليداتنا الكل يا ربي, وإن شاء الله الفجعة هذية ما تتعودش خطر الناس كل تفجعوا عليهم برشا برشا. احنا نرجعكم بعد شوية على موجة راديو أكسجين أف أم, غستي برانشي ما تبدلوش الموجة.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: صناعي وتعب على الضمان
2: مع تبي ام مغراوي اتهنى وتمان
1: تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق للمواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غرياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي جوب كورنيير توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
2: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
3: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
4: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة
5: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض أسيورانس جروب وظروف عمل حسب مواصفات عالمية تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة
6: ألو
3: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
6: شكون معايا
3: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ
6: أما منين نبدأ
3: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت
7: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال تكوين سريع بلومبوري إلكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت أوميغا فورماسيون بيزيرت مستقبلك المهني يبدأ من هنا

0: طلعت على السلالم من غير اسانسيرات من غير وسطات. راني يا عزيز بالاجواء هذيا نوصلوا اكيد للخمسة 38 دقيقة على موجات راديو اوكسيجين اف ام. غيستي برونشي، مازلنا باش نحكيو للمنازلية على العيد ميلاد السادس لدار الفن في منزل بورقيبة. خلينا نستقبلوا مع بعضنا هيثم البرقيوي، نحكيو باكثر تفاصيل. مرحبا بك يا هيثم.
1: عسلامة عسلامة الناس الكل، مرحبا بكل مستمعي إذاعة أكسجين أف أم.
0: جويز أنيفيرسير لدار الفن، كل ما هو فن نفرحوا به، كل ما هو فن نشجعوه، وكل ما هو فن يعني لنا برشا في حياتنا. ست سنوات من العطاء والاجتهاد والمثابرة لدار الفن بمنزل بورقيبة. لو كان تعطينا فكرة على دار الفن شنو هي هايف؟
1: به دونك كما قلت انت، ست سنوات من التضحيات وخطوط تضحيات. دار الفن هو مركز ثقافي خاص يعني دونك نحن استثمرنا في المجال الثقافي اللي هو مجال معناتها سعيد موسيل. دونك دار الفن هي مجموعه من انشطه، منهم النوادي، فما التكوين، فما التظاهرات الثقافيه، فما الحفلات، فما في برشا حاجات نعمل، حتى الرحلات. فهمت؟ هي مجموعة متاع أنشطة في فضاء كامل، معناتها نخدمو في مقرنا ونخدمو لبرا معناتها.
0: باهي برشا. منزل بورقيبة وخاصة معناتها المعتمديات اللي دايرة بنزرت تستحق برشا ثقافة، برشا ثقافة ومتنفس، خاصة كيما دار الفن اللي موجود في منزل بورقيبة. ما أحوجنا في هذا الزمان الحاجات كيف ما هكاية. ست سنين نتصور ما كانوش سهلين هيثم. ست سنين بدمهم.
1: تخيل انت عملنا الافتتاح من هنا الكورونا.
0: كورونا ايه. ونعرف قديش الناس تضرروا منها الكورونا. ايه
1: بالضبط بالضبط. وتخيل انت مصاريف كبيره ماك تعرف في الجمله، مصاريف ما عندكش مدخول، يعني كيفاش تحارب؟ يلزمك تحارب، فهمت؟
0: صحيح.
1: المجال ما هو سهل، ما انت مش اولويات، فهمت؟ او كما نقولوا جانب فيه جانب الترفيه، جانب بون نجم نقولوا اولويات توا، اما في الوقت هذاك ما هوش اولوي، فهمت؟ دونك حاربنا
0: صحيح. الامكانيات
1: وصلنا حتى نعملوا، عملنا كيما المجله صغيره يعني باش نجموا نبيعوها هذيك على الاقل نخلصوا بها الكريم، عندها ما يستاهل. وتراكمت الديون وتراكمت الواحد، وقفوا معنا برشا ناس، معناتها واحد شو يقول ما وقفوش معاه، ولا وقفوا برشا ناس. تعدينا مغامره صعيبه برشا، ريسك عامين راهو واحد
0: يهز في راسو يلطخ.
1: بالضبط. دونك الفتره هذيك كانت اصعب فتره. بعد العامين هذوك لقينا رواحنا ان يلزمنا نرجعوا، يعني نخدموا ونرجعوا.
0: ما انت تخدم مش باش تربح، تخدم باش تغطي الديون اللي تراكمت وقت الكورونا.
1: بالضبط. هي راهو ما انت حد اخر راهو سكر ميسيلة، راهو ميسيلة جملة
0: صحيح.
1: المهم تعديت في الفترة هذيك، عامين اخرين معناتها رصدنا نخلدوا كذا الديون متخلدة، حسيبوا نخلصوا بشوي لتو ما نجيبوش على بعضهم، معناتها لتو مازالوا فما قروض في الحكاية. المهم فما دعم من وزارة الثقافة، فما دعم من مندوبية من الولاية، معناتها فما دعم من أشخاص زاد. تخيل أنت تبدأ قاعد تبدأ إكزامبل ناقصك حق كري يجيك وحده، معناتها من غير ما تقعد، فهمت؟ يعني
0: نفهموا من هذا الكل ما كانوش سهلين الست سنين هذوما، اما نتصور تويكا باش تكون بدايه الازدهار لدار الفن. البروجي مهم برشا في منزل بورقيبه، البروجي هو متنفس للمنازليه، البروجي هو اللي باش يخلي المستقبل باهي في منزل بورقيبه. علاش؟ على خاطر موجود حاجه ينجموا يهربوا لها العبيد وقت اللي يحسوا فما ضغط في القرايه، فما ضغط في الحياة. ينجم يمشي غاديكا يتفرهد، يعمل بانكيف، يعمل صحاب جدد. دونك المستقبل ان شاء الله لدار الفن.
1: هذاك هو هو خسرنا عامين لولانين هذاك النحس وتوا عبارة عن 4 سنين
0: صحيح.
1: بعد 4 سنين يقول لك البروجي باش ينجح يفوت 4 سنين دونك توش نعملوا نقلة نوعية
0: إن شاء الله.
1: توش نخدمو إيش نخدمو فن وإيش نخدمو ثقافة وإيش نخدمو ما عادش عطينا كيفاش نخلصوا رواحنا فهمت تو باش نخدمو صحيح قدمنا نحنا لانستا معناتها تحكي على روحها في عندنا صفحة متاعنا معناتها لكن تدخلوا تلقاو كل شيء نخدمو نخدمو على الأطفال نخدمو على الشباب نخدمو على العائلة نخدمو اكزامبل الأطفال عندهم نوادي عندهم أنشطة نزوم حتى البيسين نزوم حتى للتار
0: اللي حاير مثلا في الديبلاسمون باش يهزوا وليداته ويفرهدهم في الويكاند وما عندوش كرهبة ويحبهم يمشيوا ويحبهم يكتشفوا في ايدي امينة وفي ناس تخاف على صغيراتها وباش يتلهوا بيهم عليكم بدار الفن عليكم بهيثم راهو باش يحطهم في عينيهم وباش يفرهدهم باش يوريهم الدنيا وباش يعلمهم
1: بالضبط أطار هذي راهو الموجودين راهم كلهم مختصين راهم دبلومي يعني الموجودين فهم برشا يقولوا شبيهم صغار لا أنا عملت على الشباب خاطر أنا شاب ونحب الشباب يكون معي فهمتني
0: تشبيه به برشا التفكير هذي الحقيقة أي قولي هيثم
1: دونك نخدموا قلت لك على الأطفال من الأول خدمنا على الأطفال برشا بعدك خدمنا على الجون كل عام نعملوا حاجة فهمت مرة نخدموا على الأطفال مرة نخدموا على الجون السنة إكزامبل نخدموا برشا على البيئة والمواطنة عندنا بروجي إن شاء الله
0: أهم حاجة أهم حاجة هيثم سامحني كان قاعدة نقص عليك خطر المواضيع ذوما نحبهم برشا راني معناتها سامحني كان قاعدة نفك لك في الكلمة وأنا هيثم كشخص راني نعرفه معناها ديما نشوفه في التظاهرات ثقافية إنسان أنجاجي نقوله عندي أقل حاجة 12 سنة في الدومين هذية من اللي دخلت من الأوائل اللي شفتهم وريتهم ناشطين في الدومين هذية هو هيثم البرجيوي إنسان محترم جدا للأمانة وإنسان خدام برشا ويخلي بصمة باهية برشا عند العبيد راهو علاش انا متحمسه برشا في الحديث ونحكي معك في المواضيع هذية خاطر نعرفوا احنا الا كان ما تسيب ليهمش الصغيرات والمراهقين بالثقافه وبالفن وبدار الفن وبالمؤسسات هذية راهو باش يجبدوهم حاجات اخرين معناتها سورتور انا نحكيوا على منزل بورقيبه ونحكيوا على ماتر ونحكيوا على تينجا ونحكيوا على المعتمديات نتاع بنزرت معناتها موجود في البلايص الكل اما خاصه البلايص اللي ما فيهمش متنفس راهو المخدرات تعيط من غادي الاجرام يعيط المشاكل في الشارع والخلط تعايت الكحول بأنواعها كيف كيف الحرقة كنا نحكيه قبيلي على الصغيرات اللي حرقوا في منزل عبد الرحمن تونادي يعني لكن ما نجبدوهمش للحاجات هذية وللمؤسسات هذية وللفن وللمسرح وللسينما وللخرجات الباهية نظيفة وللاكتشاف راهو باش يمشي في حاجات أخرى على ذيك أنا متحمسة مع هيثم راني
1: أكيد هي أفضلي نحن الرسالة واضحة أنت كنا نجم نحلو بروجي واحد أخر أي نوع من بروجي واحد أخر بروجي هذا هو رسالة واضحة أن يلقاو فضاء الشباب بالأطفال من نبدأ من الأطفال وانت ماشي حتى الليجون فهمتي باش يلقاو فضاء يمارسوا فيهم هواية نتاعهم يبعدوا على السلوكيات الكل معناتها المخاطر الكل فهمتني ومن طون يلقى راحته خاطر أخذ مش كيما الفضائيات العمومية كيما الفضائيات الخاصة فهمت يعني اكزامبل يقول لك أنا نمشي للفضاء خاص نلقى راحتي ما عنديش توجه معين ولا عندي حدود معينة فهمت دونك لهنا في دار الفن ما عندوش حدود فهمت فهمتني ولا فهمتني
0: بيان سور فما التأثير فما اللهوة الخاصة فما برشا اهتمام على كل حال كل عام وانتم حيين بخير هيثم كل عام وانتم حيين بخير دار الفن بمنزل بورقيبة واحنا بالطبيعة باش ندزوا معاكم في إذاعة أكسجين أف أم وشكرا ألفة الجندوبي على اختيار الباساج هذية باش نهنيه ودار الفن وباش فرصة نقولوا للمنازلية معليكم كين تهزوا صغيراتكم لدار الفن خليهم يعملوا تعملوا صحاب جدد تخليهم في انفيرونمون نظيف في بلاصه نظيفه في مكان يحترم الفن ويحترم الثقافه ويخلي صغيرك مثقف وعنده علاقات باهيه في المجتمع ويكون روابط اجتماعيه باهيه ويولي يعرف يحكي يعرف يتصرف في بلاصه مضمونه يمشي معاهم الرحلات الحياه الاجتماعيه باهيه برشا. دونك على هذيك احنا نشجع ديما المؤسسات هذية خاصة الشباب باش يزدهر ويزدهر معاه المجتمع. شكرا لكم الناس الكل، مرحبا بكم على موجات إذاعة أكسجين فام. احنا وصلنا لنهاية حصتنا لليوم، حصة ميزة جوغ، كنا حكينا على سيدي حمادة وسليانة وحكينا مع الفنان فادي جلال اللي كانت الطلعة متاحهم استثنائية بمواقع التواصل الاجتماعي وشفنا معاه كونه مواقع التواصل الاجتماعي وقت اللي نستحقوهم وقت اللي نستعملوهم بصحيح راهم يرجعوا بالفايدة، باركونت وقت اللي نستعملوهم بالغلط ونوليو مدمنين عليهم ونوليو جست نسكريليو ونستهلكو فقط راهو يرجعوا علينا بالمضرة. وقت اللي نوليو احنا الكونتوني وقت اللي نوليو احنا الفايدة نرجعوا بالفايدة على رواحنا وعلى بلادنا. توافيدي جليل وقت اللي طلع وغنى يوم ولاد الخمار ويما ضربوني وكيف غنى الغنيات هذيك الكل نون بلو هو تعرف، اما زيد عرفنا سيدي حميدة وعرفنا سليانة. احكينا زيد على الشباب الشابين اللي لقاوهم اللي تواصل البحث عليهم قرابة الاسبوع في الشعرة منزل عبد الرحمن. حمد الله كانت حاضرة معنا اخت محمد امين العسكري حنان العسكري واكدت لنا كونوا الشباب لقاوهم وكونوا المعلومات مؤكدة اللي هما حرقوا باخرة خرجت من بنزرت من برت بنزرت وصلت البرت ايطاليا والمصير متاعهم مازال مجهول ما نعرفوش اسكو بشي خليهم وإلا بشي رحلوهم. كيف كيف حكينا على دار الفن والعيد ميلاد السادس لدار الفن. حكينا زادة على المركب الثقافي الشيخ دريس ببنزرت، كان حاضر معنا مدير المركب سي بشير الجمودي وحكينا بأكثر التفاصيل على المهرجان الدولي لمسرح الشارع اللي بش يكون في أكتوبر 2026. دونك احنا مبقانا كان باش نقول لكم تصبح على خير في لامين وباي باي. كنت حاضره معكم فرح السعيداني على موجات إذاعة أكسجين فام من وراء الميكرو، كان حاضر معنا زيدا كيف كيف زميلنا عزيز في الإخراج والإخراج الرقمي والشيخ فتحي البي في التنسيق ألفا الجندوبي في رئاسة التحرير. احنا نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس الموعد ونفس التوقيت. تصبح على خير في لامين وباي باي.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي

0: المنافسة. التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
1: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57-039-00.
2: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
3: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98-118-232 وإلا كلمونا على 98-118-231.
4: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
5: باين صوت التراكتور ماسي فارغيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فارغيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3 بالعشرة متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني، الراح وشوفوا وحدة التراكتورات ماسي فارغيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا، تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فارغيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: راديو أكسجين FM.
1: أنت تعرف علاش؟
2: نعرف. وأنت تعرف علاش؟
1: حتى أنا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
2: نحبوها لخاطر تسمعنا
1: وتحس بينا،
2: تعاوننا
1: وتفرح معانا.
2: نحبوها لخاطر تفهمنا،
1: ترشدنا،
2: تنصحنا
1: وتوعينا.
2: نحبوها لخاطر ديما معانا،
1: ليلة معناها
2: تبعد ولا تقرب،
1: هي ديما معك،
2: تخفى ولا تسهر،
1: هي باقي بحذاك.
2: نحبوها لخاطر
1: تزهينا
2: وتونسنا،
1: وحتى كان بكينا
2: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
2: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين FM، حكاية تتعاش.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم واحد في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52 058 543 أو 28 995 725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بلاش، غرامك نجم تتبعه وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت منين نبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بنزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة حجز تذاكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
9: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل، باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3 بالعشرة متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني، الراح نشوفوا وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود، شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: صناعي وتعب على الضمان.
1: مع تبي مغراوي تهنى وثمان.
0: مع تبي مغراوي تهنى وثمان. تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبي مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026. حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك، حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمده 6 اشهر باحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه: انجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، ادغا فاسيال، مكياج ايشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الاساسي للمبتدئين الى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوه محسوبه باش تقربك اكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
4: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة

0: 0064 وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
1: ألو
2: ألو، صباح الخير. نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
1: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
1: أما منين نبدا؟
2: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
3: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène. Oxygène. Oxygène.
2: فلاح، جاردينيي، مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع، مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي، تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، إمتو، من فيرسوس، فيسوس، تورنوفيس، أسبيراتور، مارتو، بونسوز وسوفلور، ديسي، إلكتريك، دي جينيراتور، وبرشا حاجات غيرهم، ومع إمتو، الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الأحلام ما لزورنا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57-039-00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
5: لتلسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدا مستقبلك في عالم الجمال.
7: باين صوت التراكتور ماسي فارغيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فارغيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاحة الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي نهار 3 في 10 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني. الراح وشوفوا وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود. شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الأكثر معلومات زورونا في الشاوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور.
2: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 والا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن، وأبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: إذا تحب تخدم وتبدأ مرحلة جديدة في حياتك المهنية، الفرصة موجودة اليوم مع ليوني تونس، المشغل رقم 1 في تونس. ليوني ماتر الجنوبية تفتح باب الانتداب لعمال وعملاء من مختلف المستويات التعليمية. مع ليوني تستفيد من النقل مع إمكانية فتح خطوط نقل جديدة كي توفر 20 عامل من نفس المنطقة، إضافة إلى منح شهرية، منح في الأعياد، مساهمة يومية في الماكلة، تأمين على المرض وفرص للتطور المهني. إذا كنت مهتم توجه مباشرة الموقع ليوني ماتر الجنوبية بالمنطقة الصناعية، ماتر طريق منزل بورقيبة من 8 متاع صباح حتى النص نهار، وإلا اتصل بنا على الأرقام 52-058-543 أو 28-995-725. ليوني تونس، نحن لا نوظف فقط، نحن نبني مستقبلا أفضل.
1: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحيرت منين نبدأ.
1: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
1: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال وتبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4-6 سنين، من 6-10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يومياً من 10 متاع الصباح لـ 7.5 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة
6: حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
1: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
6: وإلا كلمونا على 98 118 231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستك.
8: باين صوت التراكتور ماسي فرقيسون، وهذا اللي يهم الفلاح. شركة الماتريال الموزع الرسمي للتراكتورات ماسي فرقيسون توجه الدعوة للفلاحة من ولاية بنزرت وحتى من خارج الولاية. مرحبا بالفلاح الكل باش يحضروا العرض المفتوح نهار 29 سبتمبر بالفلاقي، نهار 3:50 متاع الصباح في منزل بورقيبة. فيه نشير السوداني أم هاني، الراح وشوف وحدة التراكتورات ماسي فرقيسون، القوة متاع التكنولوجيا، وجربوا على عين المكان. التراكتور اللي تربوا عليه أجدادنا تراكتور جدود، شركة الماتريال ماسي فرقيسون، القوة اللي تخدم أرضك.

0: ما دام الحب مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرش في الاحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا اذا المستقبل فرحان
1: ما تفكرش ما تفكرش

0: قلبي يزول الهم ويبعد عنا.
1: ما تفكرشي ما تفكرشي،
0: خفف يا لامك بحبي، نستعد في الدنيا ونتهنى.
1: ما تفكرشي ما تفكرشي،
0: فكر يا روح.

Radio Oxygène FM.

0: راديو أكسجين FM.
1: وانت اللحن اللي في أنغامي، انت